وكذب به قومك وهو الحق.

قوله الحق وله الملك

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان. رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم أو المقسم، ورد السلام، وفي رواية: وإفشاء السلام بدل رده، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب والحرير والديباج، والقسي والاستبرق، والميثرة الحمراء. رواه البخاري في جملة أبواب من صحيحه، ورواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، ورواه أبو داود والنسائي.

وابن ماجه وغيرهم. والميثرة هي قطعة من القماش كانت النساء تضعها على السروج لأزواجهن، وتكون من الحرير والصوف ونحوهما. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

0: عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنجي.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

علي موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا

ضيعها. ما كان ميلاد الرسول المصطفى

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل بابلة الرجاء يصيبها بلل من

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 92 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشافي. ولكن قبل أن نخوض في دقائق هذا الاسم العظيم، لا بد من وقفة متأنية حول موضوع آخر يتمم هذا الاسم ويكمل المعاني التي سوف تساق فيه. المرض في الأصل ليس من الله، لأن الله عز وجل يقول: الذي خلقني

فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال: الذي خلقني وأطعمني، ما قال وأمرضني، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أصل المرض خروج عن منهج الله، أصل المرض. وإن صح أن نقول هناك مرض للأجسام ومرض يصيب القلوب، المرضان بنوعيهما، مرض الأجسام ومرض القلوب، أصله خروج عن منهج الله، لأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالاً مطلقاً، فإذا خلق شيئاً فخلقه كامل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من الذي يخطئ؟ من الذي يفسد؟ من الذي يطغى؟ من الذي يظلم؟ من الذي يسيء؟ هو مخلوق أودع الله فيه الشهوات ليرقى بها صابراً تارة وشاكراً تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات. هذه الشهوات إذا أودعت في مخلوق ولم يكن هذا المخلوق متصلاً بالله ولم يسر على منهج الله، فلا بد من أن يفسد. يعني شيء جامد دعه في مكان لا يتحرك، فليس ضرورياً أن يعلم هذا الشيء الجامد، أما إذا مشى وليس هناك مقود فالدمار حتمي. ما الذي يعبر عن حركة الإنسان؟ شهواته. الإنسان كائن مندفع نحو تلبية حاجاته وشهواته، هذا الاندفاع يشبه الحركة، اندفاع من دون منهج يسير عليه، من دون مقود هو العلم، من دون اتصال بالله هو الهدى. هذه الحركة بلا منهج أو بلا هدى سوف تدمر صاحبها. إذن الإنس والجن وحدهما المخلوقان اللذان أودع الله فيهما حرية الاختيار وأودع فيهما الشهوات، لأنه في الأصل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان وفي آيات أخرى الجن معه في حمل الأمانة، هذان المخلوقان تحملا الأمانة، والأمانة نفس الإنسان عليه أن يزكيها. كيف يزكيها؟ بتعريفها بالله وحملها على طاعته. فالدين في جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي. الجانب المعرفي هو السبب، والجانب السلوكي هو الثمن، والجانب الجمالي هو الهدف. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. هذا المخلوق الإنسان فيه شهوات وفيه حرية اختيار، لكن مع هذه الحرية أعطاه الله عقلاً بمثابة ميزان دقيق، وأعطاه على هذا الميزان ميزاناً هو الشرع. أرسل له الأنبياء، أنزل عليهم الكتب، أنبياء وكتب وشريعة وعقل، وضع كل هذا وراء ظهره وانطلق مع شهواته بلا منهج وبلا هدى وبلا كتاب منير ففسد. من مقتضيات رحمة الله عز وجل أن فساد الإنسان محتمل، لذلك هيأ له شفاءين، هيأ له القرآن الكريم شفاء لنفسه، وهيأ له الأدوية شفاء لجسمه. فالشفاء يقتضي المرض، المرض في الأصل خروج عن منهج الله عز وجل. فإذا قلنا هناك مرض للقلب كالضغينة والحقد والكبر والكراهية والأثرة والجحود والإجحاف والظلم، هذه كلها أمراض القلب. وهناك مقولة رائعة وهي أن أمراض القلب ليست أمراضاً بل هي أعراض.

لمرض واحد ألا وهو الإعراض. إن أعرضت عن الله عز وجل تكشفت أمراض القلب، فكل أمراض القلب، كل الصفات الخسيسة في الإنسان هي أعراض مرض واحد هو الإعراض. فالإنسان ما لم يتصل بالله عز وجل فلن تزكو نفسه، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو أنه أعرض عن الله ولم يطبق منهجه وشرد عنه شرود البعير، نفسه تعلقت بشهوات وأصيبت بأمراض. الآن القرآن الكريم شفاء لهذه النفس إذا عاد إلى الله وقرأ القرآن وسار على منهج الله. كذلك هذا الجسم حينما يخالف الإنسان منهج الله عز وجل المتمثل بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الجسم يمرض. وما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. فاليوم الدرس اسم الشافي. الشافي اسم من أسماء الله الحسنى. الشفاء في اللغة البرء من المرض، يقال شفاه الله يشفيه، واشتفى افتعل منه، يعني المبالغة في الشفاء نقول اشتفى، شفي واشتفى. من هنا نقول مشفى ومستشفى. الشيء الذي ينبغي أن يكون عندكم واضحاً هو أن أمراض القلب أخطر من أمراض الجسم، لأن أمراض الجسد مهما تفاقمت ومهما كانت خطيرة تنتهي عند الموت. الموت ينهي كل شيء، ينهي المرض وينهي الصحة، ينهي القوة وينهي الضعف، ينهي الغنى وينهي الفقر، ينهي الوسامة وينهي الدمامة، ينهي الذكاء وينهي الغباء، ينهي كل شيء. إلا أن أمراض النفس خطورتها أن آثارها الخطيرة تبدأ بعد الموت. من هنا قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب له في حياة المؤمن شأن كبير. القلب منظر الرب، يصفو ويتعكر، يسمو ويسفل، يكبر ويضعف. يكبر القلب ولا ترى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر القلب ولا ترى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. قلب صفى وقلب انحرف، قلب استعلى، قلب كان مهبط تجليات الله عز وجل، قلب عرف الله. فلذلك سيدنا عمر من أقواله الشهيرة: تعاهد قلبك، انظر إلى قلبك ينطوي على ماذا. ورد في بعض الأحاديث القدسية: أن عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة. القلب منظر الرب. لذلك أعلى درجات الإيمان أن تتعامل مع الله مباشرة، أن تنظر إلى الله عز وجل وهو ناظر إلى قلبك. هل فيه غل لأحد؟ هل فيه حقد على أحد؟ هل فيه ضغينة؟ هل فيه كراهية؟ هل فيه كبر؟ هل فيه استعلاء؟ هل فيه عجرفة؟ هل فيه أثرة؟ فكلما طهر القلب تجلى عليه الرب. وصدقوني أيها الإخوة أن أسعد الناس من كان قلبه موصولاً. يقال أن فلان له قلب كبير، يعني قلبه موصول بالله. معنى موصول أي اصطبغ القلب بصبغة الله. تلاقي المؤمن من علامات المؤمن أنك إذا رأيته تذكرت الله. أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. إذا عاملته أحببته. حدث ولا حرج عن تواضعه وعن لطفه وعن حيائه وعن كرمه وعن بذله وعن عطائه وعن حبه وعن غيرته. فلذلك درسنا اليوم اسم الشافي. اسم الشافي يشفي أجسادنا ويشفي قلوبنا.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. صدقوني، هذا الحديث وحده يعد من أعظم الأحاديث الشريفة، لأن هذا الحديث المتعلق بالمرض لو سمعه طبيب ولم يهتدي إلى دواء بعض الأمراض يتهم نفسه بالتقصير. فكأن هذا الحديث يدفع العلماء والأطباء والمخترعين إلى البحث عن الدواء، لأن الله عز وجل يقول فيما أخبرنا عنه النبي لكل داء دواء. طيب، إذا سمع هذا الحديث المريض، قرأ الحديث لكل داء دواء، يمتلئ قلبه أملاً بالله عز وجل، ما من داء خلقه الله إلا وله دواء. قال فإذا أصيب دواء الداء، يعني إذا وفق الطبيب إلى تشخيص المرض واحد، ثم وفق الطبيب إلى اختيار الدواء المناسب اثنين، قال برئ، ولكن لا بد من أن يأذن الله عز وجل. فالمريض ارتبط من جهة بالعلم بالقوانين، هذا المرض له دواء، يبحث عن الدواء، وارتبط أيضاً بالله عز وجل، إنه فإذا أصيب دواء الداء برئ ولكن بإذن الله، فلا بد من أن يأذن الله حتى يبرأ المريض. بعضهم قال الشفاء هو الدواء، لأنه أحد نتائج الدواء، يعني يقولوا العرب رعينا الغيث، الغيث لا يرعى، ولكن رعينا كلأً سببه الغيث. فبعضهم قال الشفاء هو الدواء نفسه، أما تعريف الشفاء البرء من المرض ثم وضع موضع العلاج والدواء، أما استشفى طلب الشفاء. كلكم يعلم أن الفعل الذي يبدأ بألف وسين وتاء فيه معنى الطلب، استشفى أي طلب الشفاء، استغفر طلب المغفرة، استعلم طلب العلم، استرحم طلب الرحمة. وقد ورد ذكر الشفاء في مواطن كثيرة من كتاب الله، فقال تعالى في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. معنى ذلك أن المؤمن حينما ينتصر الحق، وحينما يعلو الحق، وحينما يسقط الباطل، وحينما يغلب الباطل، ترتاح نفسه، هذه فطرة الإنسان السليمة. وقال أيضاً يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن سماه الله عز وجل شفاءً لما في الصدور. أحياناً تجد أن الكفار أقوياء وأغنياء ويعيشون حياةً فوق التصور، وهم مستهترون لا يطيعون الله ولا يصلون ويأكلون الربا ويزنون، ومع ذلك بلادهم جميلة، أغنياء، معيشتهم فيما يبدو للضعفاء راقية جداً. فهذا المنظر يحدث اختلال توازن. تفتح القرآن يقول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ترتاح. تفتح القرآن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، ترتاح، تستعيد توازنك. تفتح القرآن الكريم ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ترتاح. ترى أن الدنيا جميلة وخضرة ونضرة، كل شيء فيها مغري. تفتح القرآن الكريم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ربنا نبهك. فكل الأمر

الأمراض التي تنشأ في نفس الإنسان القرآن يحلها. أحياناً الإنسان بيكون في بداياته لا شيء، لا مال ولا بيت ولا عمل ولا دخل، يبدو أن الطرق مسدودة أمامه، لكنه مستقيم على أمر الله، يقرأ القرآن الكريم: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تطمئن، يقرأ القرآن: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، شفاء لما في الصدور. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أحيانا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أية آية تقرأها تشعر أنها تشفي النفس من بعض أمراضها. فربنا عز وجل سمى هذا القرآن شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالذي أنزل الشفاء هو الشافي، يعني المؤمن متوازن، المؤمن ما في عنده مشكلات فكرية، لو رأى كافراً قوياً، لو رأى مؤمناً ضعيفاً، لو رأى منحرفاً غنياً، لو رأى مستقيماً متقشفاً، في عنده موازين أخرى. يعني أحياناً موازين الناس تدعو للانقباض، الناس لهم موازين، المال ميزان عندهم والقوة ميزان، أما عند الله العمل الصالح هو الميزان. لما سيدنا موسى سقى للمرأتين ابنتي سيدنا شعيب ماذا قال؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ففهم من هذه الآية أن الغنى عند الله غنى الأعمال الصالحة، وأن الفقر هو فقر الأعمال الصالحة. والحقيقة حجمك عند الله لا بحجم أموالك ولكن بحجم أعمالك، والعمر لا قيمة له إلا بمضمونه الصالح. قد تعيش عمراً قصيراً مفعماً بالأعمال الصالحة، وقد يعيش الإنسان عمراً مديداً فارغاً من كل عمل صالح. هذه كلها موازين أيها الإخوة. الإنسان لما يكون ميزانه غلط يقع في متاهات، يقع في ضيق، يقع في التشاؤم، يقع في الحيرة، يقع في الاضطراب. وفي سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال العلماء: هناك شفاءان، شفاء النفوس كلام الله، وشفاء الأبدان العسل. لكن دقة الآية: لو أن الله عز وجل قال فيه الشفاء للناس لصار العسل شفاء من كل مرض، أما جاءت كلمة نكرة فيه شفاء للناس، يعني شفاء من بعض الأمراض التي تصيب الناس. على كل العسل كما يقولون هو صيدلية كاملة، يعني عدد الفيتامينات والمعادن والأنزيمات التي في العسل لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك ربنا عز وجل قال فيه شفاء للناس. وفي فصلت: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني إخواننا الكرام، لا يحزن قارئ القرآن، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. القرآن الكريم إن هو لا يقل في عظمته عن عظمة الكون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذا كتابنا المقرر، هذا منهجنا، هذا دستورنا، هذا حبل الله المتين، هذا الصراط المستقيم، هذا يرفعنا إلى أعلى عليين.
قل هو للذين

آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. المعنى المخالف لهذه الآية المؤمن ينادى من مكان قريب. إذاً أحد أسباب فهم كلام الله أن تكون قريباً من الله. إن كان الإنسان بعيداً عن الله ماذا يكون حاله مع القرآن؟ في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما إذا كان قريبا من الله عز وجل يفهم كلام الله كما أراد الله. إذا الإنسان يشمر ليكون قريبا من الله حتى يفهم عن الله كلامه. من هنا قال بعض أصحاب النبي أوتينا الإيمان قبل القرآن. يعني إذا اتصلت بالله عز وجل وأقبلت عليه وقرأت القرآن كنت قريباً من المعاني التي أرادها الله عز وجل، والقرآن مع ذلك لا تنقضي عجائبه. أيها الإخوة، الحديث عن العسل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخي استطلق بطنه، يعني أصيب بإسهال شديد، فقال له النبي الكريم اسقه عسلاً، فسقاه عسلاً. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليقول يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً، الإسهال زاد. قال له النبي الكريم اذهب فاسقه عسلاً، فذهب فسقاه عسلاً، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاً، زاد إسهاله. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلاً. فذهب فسقاه عسلاً فبرئ. قرأت مقالة علمية لطبيب متفوق جداً في تحليل لهذا الحديث، أنه أحياناً الإسهالات الإنتانية الدواء المناسب لها المواد السكرية، في بداية الأمر يزداد البطن إسهالاً إلى أن تذهب هذه المواد التي سببت الإنتان، بعد إذن تمسك الأمعاء ما فيها ويعود الوضع إلى شكل طبيعي. فقال له النبي صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا الحديث يمكن أن نقيس عليه أشياء كثيرة. يعني مثلاً الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لو قال لك واحد يا أخي أنا دفعت صدقات كثيرة وأنا فقير والله ما عوض لي، من قال له صدق الله العظيم وكذبت أيها الإنسان، لأنه زوال الكون أهون على الله من أن يعد إنساناً ثم يخلف وعده. أحد العلماء قال من دعا إلى الله ولم يوفق فكأنه يكذب قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لعلك تظن يوم القيامة، قال لا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذا دعوت إلى الله بصدق وبإخلاص وطبقت منهج الله وكانت السريرة كالعلانية فلا بد من أن توفق، فإن لم توفق صدق الله وابحث عن خلل في دعوتك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الدنيا، فإن لم توفق هناك خلل إما في النوايا وإما في المنهج. كلكم يعلم أن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين. أحيانا الإنسان يظن القضية هكذا، يعني إن عملنا ركدنا قدمنا دفعنا الأعمال الصالحة

لا يقبلها الله إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله تعالى، وأن تكون وفق السنة. فإن كانت خالصة ولم تكن وفق السنة راجع حساباتك، إن كانت وفق السنة ولم تكن خالصة راجع حساباتك. وكل واحد منكم من أكبر طموحاته أن يستخدمه الله في نشر الحق، أن يلهمه الصواب، أن يجري الخير على يديه، أن يستخدمه، أن يستعمله في الخير. فإذا تحركت حركة سريعة ومكثفة ولم تلق نجاحاً في الدنيا، يجب، وأقول يجب، أن تعزو عدم النجاح إلى ذاتك، إما إلى خلل في النوايا وإما إلى خلل في المنهج. فإذا قلت النوايا طيبة والمنهج صحيح ولم أوفق، هل تدري أنك وقعت في الكفر؟ أي كفرين؟ كفر رد آية في كتاب الله. الإنسان إذا رد آية في كتاب الله فقد كفر. الله عز وجل يقول: إنا نحن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإن لم تنجح الدعوة ابحث عن الخلل، ابحث عن التقصير، لعل هذا يذكرنا بموقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. هو سيد العالمين، سيد الخلق، أقرب الخلق إلى الله، وقف قبيل المعركة ورفع يديه إلى السماء حتى وقع الرداء من على منكبيه، فقال له الصديق: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله سينصرك. قد يسأل سائل: أيكون الصديق أكثر ثقة بالله من رسول الله؟ مستحيل. كيف نفسر هذا الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام متأدب مع الله أشد التأدب. كان النبي يخشى أن يكون هناك تقصير في الإعداد، هو يعلم أن الأمر بيد الله، لكن خشي أن يكون هناك تقصير في الإعداد، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. أيها الإخوة، أتمنى على الله أن تكون هذه الحقيقة واضحة لكم تماماً. العمل لا يقبل إلا بشرطين: بشرط أن يكون خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. دعوت إلى الله فلم تنجح معك الدعوة، دقق في نواياك. من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فليتجهز إلى النار. قد تقول وأنت صادق: أنا أعلم نفسي حق المعرفة، إنني أنطوي على نية طيبة خالصة. إذن الخلل في المنهج، لعلك خالفت منهج رسول الله لم تنجح الدعوة. فكل من عزى عدم نجاح الدعوة إلى الله ويدعي أنه كان خالصاً لله فهو يكذب قوله تعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أخواننا الكرام، المؤمن نقاد، لكن نقده يتجه إلى ذاته. الحقيقة كل إنسان يتعامى عن أخطائه سوف ينتهي. قلت لكم مرة: النجاح سأمثله لكم بقمة جبل. بلوغ القمة صعب جداً، لا بد من جهد كبير وعرق كثير وعقبات كؤود وصعود عسير وصوارف كثيرة ومثبطات عظيمة وكلاليب. لو أنك استطعت أن تصل إلى قمة الجبل، هذا جهد كبير. هل أنت بطل؟ لا. الآن بطولتك أن تبقى في القمة، لأنه

هناك طرق زلقة من القمة تجعلك في الحضيض في ثوان معدودات. الغرور، الكبر، عدم الانصياع للحق. أيها الإخوة الكرام، وإذا مرضت فهو يشفين، الله الشافي والمعافي. الحقيقة كلمة الشفاء تتعلق بالمرض، والإنسان بمرض حينما ينحرف، حينما ينحرف في تعامله مع جسده، وحينما ينحرف في تعامله مع ربه. لكن رحمة الله عز وجل تقتضي أن الإنسان إذا انحرف هناك الشافي والمعافي، فالله سبحانه وتعالى يشفي ويعافي. قال: وإذا مرضت فهو يشفي. المصلي ماذا يقول في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، ما قال غير المغضوب، غير الذين غضبت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان ينحرف فيغضب الله عليه، يستقيم فيثني الله عليه. أيضا في سورة يونس قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أخواننا الكرام، من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. الذي يؤتى القرآن تلاوة، والذي يؤتى القرآن فهما، والذي يؤتاه تفسيرا، والذي يؤتاه تطبيقا، بلغ قمة المجد. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن. فالمؤمن مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تابع هذه الآيات، هذه أخلاق عباد الرحمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اقرأ القرآن وابحث عن أوصاف المؤمنين، فإذا كانت هذه الأوصاف منطبقة عليك فاشكر الله عز وجل، وإلا فابحث عن الخلل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضاً يدعو له ويقول: اللهم اشفي، أنت الشافي، أنت الشافي وحدك. وربنا عز وجل أحياناً بيكون مرض عضال، يعني مستعصي، يعني لحكمة بالغة ورحمة غامرة يشفي هذا المريض على الرغم من أن مرضه عضال. من أجل ماذا؟ من أجل ألا تعتقد أن الدواء هو الذي يشفي، الشافي هو الله. فالله عز وجل يسمح للدواء أن يفعل فعله. فكل مريض نسي الله وبحث عن الدواء فقط قد لا يشفى. المريض لا يشفى إلا إذا اعتقد أن الله هو الشافي. شيء آخر، لو إنسان كان منحرف ثم تاب إلى الله عز وجل، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. التوبة تحيي القلب. إذن الله عز وجل شافي، يشفي جسدك ولو أصيب بأي مرض، ويشفي قلبك من كل مرض قلبي. يشفي جسدك ويشفي قلبك، ما عليك إلا أن تذهب إليه، ففروا إلى الله جميعا، ما عليك إلا أن تتصل به، ما عليك إلا أن تتجه نحوه، ما عليك إلا أن تخلص له. هو الشافي، يشفي جسدك ويشفي قلبك. شفاء الجسد مريح في الحياة الدنيا، لكن شفاء القلب سبب سعادة المرء إلى أبد الآبدين. من هنا الدعاء الشريف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. وكان عليه الصلاة والسلام عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

إذا دخل على مريض وضع يده حيث يشتكي ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أحيانا أشعر أن الشفاء يخلقه الله خلقا. كيف المرض يخلق؟ أحيانا بعد مرض

0: هو أخطر أنواع الشفاء. هذا الشفاء سبب سعادة المرء إلى أبد الآبدين. فالبطولة أن يكون قلبك معافاً من كل أمراضه، لأن القلب المريض لا يستطيع أن يقبل على الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون
1: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم

0: يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض الذكر تفكرا وتدبرا نعود إلى رحاب قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.
1: ونواصل رحلة التفكر والتدبر في وجوه التسخير، الآية والنعمة والمعجزة، ونلتقي بواحد من المتفكرين المتدبرين وقف أمام نبات المطاط ثم كتب يقول:
2: أثره في كل مكان مشهود، ثمرته ليست

0: مأكولة كالتفاح أو مشروبة كمنقوع الأقاح، ولا بدواء كالسنا الملكي، ولا بزيت كشجر الزيتون، وإنما هو نبات تستخرج منه مادة سائلة هي عدة المسافرين وزينة الكاتبين وشفاء المرضى ومتاع المقوين، تسقي الحدائق والمزارع وتدفع النار عن المنازل، لا يستغني عنها مهندس ولا كاتب، ولا يقوم بدونها درس مدرس ولا حساب حاسب. عمت سائر طبقات المتعلمين، ودخلت سائر الدواوين، وجالست الوزراء والأمراء، وحافظت على قوة الكهرباء، وكانت خير حافظ للماء، وهي آية من آيات الله في أرضه، وإشراق شمس حكمته، وبديع صنعته، يحسبها الجاهل من سقط المتاع، وهي عند الحكماء نور أضاء سائر البقاع. وهذه المادة تسمى كاوتشوك باللسان الإفرنجي، أو مطاطا باللسان العربي. ومن عجائبها أو معجزات الله تعالى فيها أنها تكون في جذع الشجرة سائلة، فإذا استخرجت منه صارت جامدة.
1: ولا تعقيب إلا أن نقول: تباركت اللهم وتعاليت. هذا صنف واحد من آلاف الأصناف التي نبتت على ظهر الأرض بقدرتك. كشف لنا واحد من المتفكرين والمتدبرين عن عشرات الصناعات التي تقوم على السائل الذي يخرج من وراء قشرة جذعها السميكة.
2: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم. لقد ظل العالم قرونا طوالا يرزح تحت عبء الجهالة والضلالة والإلحاد، ومدعو العلم فيه يتحدثون عن النشوء والارتقاء، وعن الصدفة أو المصادفة أو العشوائية التي تهيمن على الكون. ولكنك بفضلك هديت من أهل العلم في قرننا هذا العشرين من رفعوا راية الإيمان بك، فقال قائلهم:
3: إن الذين قالوا إن هذا العالم وجد بلا قصد كلامهم من الأمور التي لا أساس لها من الصحة، فالطبيعة ذات نظام ميكانيكي، ولا يمكن أن يقوم نظام بلا قصد، كما لا يمكن أن يكون هناك قصد بلا نظام أو تدبير.
2: وقال آخر:
4: إن درس الوجود يجعلنا ندرك أن له نظاما مقررا وغاية مرسومة دفع به إليها. إن التبصر الذي يظهر في النباتات والحشرات والطيور والحيوانات وهي غافلة عنه مما يقصد به حفظ ذرياتها، وإن امتحان المشاهدات في التاريخ الطبيعي تؤدي جميعها إلى القول بأن في الطبيعة عقلا مدبرا.
1: ثم نتجاوز عالم النبات إلى عالم الحيوان، فإذا بالقدرة الإلهية التي شاءت أن يكون هذا الحيوان مسخرا في خدمة الإنسان، قد شاءت أن تسلب الحيوان القدرة العقلية ليسهل قياده واستخدامه، ثم وهبته ما وهبت الإنسان من نعم أخرى كالحواس والدفاع عن النفس والتمييز وغير ذلك من قدرات لا تتعارض مع كونه مسخرا مستخدما.
2: وربما يسأل: وماذا كان يحدث لو أن الله تعالى وهب

0: حيوان العقل؟ وتأتي الإجابة: لو كان ذلك قد حدث لم تنعت نعمة التسخير، لأن هذا الحيوان العاقل سيرى نفسه أكثر قوة وأكثر قدرة على الفتك، وعندئذ يتحول إلى شر أي شر على الإنسان، وحرب أي حرب على الإنسان، وذلك ما لم يقدره رب العالمين.
1: ولو كان ذلك قد حدث لرأى الحيوان العاقل أن الإنسان يتخذ من ذريته طعاما وغذاء، ومن نتاجه شرابا وثيابا وكساء، وعندئذ كان سيصرف كل قدرته العقلية إلى التحايل من أجل حرمان الإنسان من هذا كله، وذلك ما لم يقدره رب العالمين.
0: فتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: بذكر الله يدفع كل خوف، ويدنو الخير ممن يرتجيه، ولكن أين من يصغي ويدري معاني ما أقول ومن يعيه؟
3: الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739 0

0: 67 81 الفريد للألمنيوم. رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان،
3: أصوات تتناهى إلى السمع عبر المدى، إيقاعات الفجر تتناغم في سيمفونية الفجر الطالع من قلب الليل. ثمة كون يصحو، وصباحات يضمخها عطر النهار، وولادات تنهض وتتجدد، الزهر والشجر والعطر والندى، والنسمة العابرة المرنمة فوق العشب والخضرة، كلها تلهج بالدعاء والاستغفار والاستبشار. اللهم خذ بيدنا واجل بأنوارك ضباب النفوس وظلمة الشك، فهذا الوطن خيمتنا الوارفة، وهذه الأرض أساسنا المكين، وفارسنا الهاشمي الطالع من ضمير هذا العصر، هادينا وقائدنا إلى مشارف العلا وآفاق

أقي المجد. فيا إلهي، يا باعث الخضرة في الورق، ويا محرك كل ساكن، وموقظ كل غاف، احفظ بالعناية الربانية حادي الركب وسيد الدرب، واجعل اللهم هذا الوطن الأردني الأبي مرآة صافية الأديم لكل ذي بصر وبصيرة، واجعله وطن الأخيار والأطهار، وميدان الشهداء والأحباء الذين نذروا أنفسهم لحمايته وصونه وإسعاده، فبجنوده وشبابه وعماله وأهله كلهم يكون الصلاح والفلاح، وتتكامل الصورة، ويعظم المشهد، ويعم الفرح الأكبر وجدان الإنسان. يا كريم يا منان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم برنامج فريد من نوعه شيق في عرضه يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. أحمد صلى الله عليه وسلم.
1: قال الله تعالى على لسان المسيح عيسى عليه السلام: وإذ

0: بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد، إلى آخر الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنها أحمد، وهو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره. والفرق بين محمد وأحمد أن محمدا يحمد أكثر من غيره، وأحمد يحمد أفضل من غيره. فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد، بشر به المسيح عيسى عليه السلام. وقال القاضي عياض رحمه الله: وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، كما وعده ربه يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم. وقال أيضا ما معناه أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهذين الاسمين محمد وأحمد أحد قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه عندما شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، سمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد. وقد وردت البشارة باسم أحمد في أشعار العرب، فقيل على لسان الحرث الرائش من ملوك حمير: ويملك بعدهم رجل عظيم نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمد، يا ليت أني أعمر بعد مخرجه بعام.

تالله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم على

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة.

المشاورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80. كيف

0: نستنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية
3: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة.

0: مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الثانية، وهي قوله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أيها الإخوة، كتاب أي القرآن الكريم أنزل إليك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الكون، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب القرآن. الكون في كفة والقرآن في كفة. الله عز وجل خلق السماوات والأرض ونور السماوات والأرض بالهدى، يعني للتقريب يشق الطريق ثم توضع الشاخصات، هنا منعطف، هنا تقاطع، هنا منحدر، هنا طريق ذات اتجاه واحدة. يشق الطريق أولاً وتوضع الشاخصات ثانياً. لذلك الله نور السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، وهداية الله نور السماوات والأرض. وفي درس سبق بيّنت لكم أن الله سبحانه وتعالى قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والترتيب ليس الترتيب زمنياً، إنما هو ترتيب رتبي، بمعنى أنه لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه، من دون منهج يشقى ويشقي في شهوات يندفع من خلالها. هذا الاندفاع من دون منهج يسير عليه يسبب شقاء للبشر. لذلك كتاب أنزل، إذا سمعت كلمة أنزل أي من الأعلى. الأرض فيها مبادئ، وفيها اتجاهات، وفيها فلسفات، وفيها تصورات، وفيها مذاهب، وفيها اتجاهات، لكن هذا الكتاب أنزل من أعلى، من عند خالق السماوات والأرض. كلمة أنزل يعني ليس من صنع البشر، ليس من ثقافة البشر، ليس من تصورات البشر، ليس من معطيات البشر، ليس من اختراع البشر، هذا من إله البشر، من خالق السماوات والأرض. كتاب أنزل إليك يا محمد. أيها الإخوة، يعني من نعمة الله الكبرى أنك تتبع

منهجا ليس من ند لك، ليس من مساو لك، حينما تتبع منهجا من صنع إنسان مثلك، هذا المنهج يحابي مصالحه، يحابي حظوظه، يحابي حاجاته. لذلك إذا وضع الإنسان التشريع حاب نفسه، إذا وضع الإنسان التشريع كان نظره قاصراً، إذا وضع الإنسان التشريع رأى من زاوية واحدة. لذلك ما من تشريع أرضي إلا ويعدل ثم يعدل ثم يعدل ثم يلغى أبداً، لأن الإنسان ليس مؤهلاً أن يشرع، لأن علمه قاصر وأهواءه تتحكم فيه. يأتي التشريع منعكساً لضعفه في النظر ولضعفه في النفس. لذلك من نعم الله الكبرى على المسلمين أن التشريع ليس من صنع بعضهم، ليس من صنع فئة منهم، ليس من صنع طرف آخر. التشريع من عند خالق السماوات والأرض، كتاب أنزل إليك. شيء آخر، فلا يكن في صدرك حرج منه. الحرج الضيق، يا محمد لا تضق ولا تحرج بهذا الكتاب. ما المعنى؟ هناك لفتة رائعة جداً في هذه الآية، أن النهي لا يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الحرج، لكن النهي كما يرى بعض المفسرين يتوجه إلى الحرج بأن لا يدخل على قلب محمد، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالإنسان أحياناً يمتلئ قلبه أمناً، وقد لا يملك أسباب الأمن، وقد يمتلئ قلبه خوفاً وقد يملك أسباب الأمن. للتوضيح، يعني إنسان سافر والعجلة الاحتياط ليست صالحة، طول الطريق في هلع وخوف شديد، فلو فسدت عجلة تدور لتوقف عن السير. لو أن ابنه في الليل أصلح العجلة الاحتياط ولم يخبره، هذا الذي يقود مركبته في النهار وفي عنده عجلة احتياط فاسدة بزعمه، والابن أصلحها ولم يبلغ أباه، امتلأ قلبه قلق وخوف ومعه أسباب الأمن. ولو أن هذه العجلة فاسدة لكن الذي يقود المركبة لا يعلم، يمتلئ قلبه أمن ومعه أسباب الخوف. إذاً الخوف والأمن يلقى في قلب الإنسان. لذلك قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإنسان حينما يتوجه إلى الله عز وجل لا يسمح الله للقلق والخوف أن يتسرب إلى قلب المؤمن. في قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. والآية واضحة جداً: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك من نعم الله العظمى أن الله سبحانه وتعالى جعل فطرة الإنسان متطابقة تطابقاً تاماً مع منهج الله. فأنت حينما تطيع الله تصطلح مع نفسك، حينما تطيع الله يلقى في قلبك من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، حينما تطيع الله تلقى في قلبك السكينة، حينما تطيع الله تعطى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً.

كثيرة. حينما تطيع الله تعطى الصبر، تعطى الرضا. أيها الإخوة الكرام، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ينهى الله الحرج والضيق والقلق والخوف والألم أن تتسرب إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. لذلك قد يعيش إنسانان بظروف واحدة، بصعوبات واحدة، بعقبات واحدة، بصوارف واحدة، بمشكلات واحدة. الأول المؤمن قلبه ممتلئ طمأنينة ورضا وسعادة وإقبال وتفاؤل، والثاني يمتلئ قلبه بالضيق والقلق والخوف والحقد والتشاؤم. بالمناسبة، أخطر جهاز يعمل بأجسامنا جهاز المناعة المكتسب. هذا الجهاز أوكل الله إليه القضاء على معظم الأمراض السرطانية والجرثومية، وهذا الجهاز يقويه الإحساس بالأمن، يقويه الحب، يقويه الود، وهذا الجهاز يضعفه الخوف والقلق والحقد. فأنت حينما تتعرف إلى الله وتتصل به ترتفع معنوياتك. لذلك بشكل علمي بحت، المؤمن أبعد عن الأمراض من غير المؤمن، لأن جهازه المناعي بأعلى درجة بسبب الحب الذي في قلبه، والأمن الذي ينعم به، والطمأنينة التي يرتاح بها، والتوازن الذي ينعم به. لذلك فلا يكن في صدرك حرج منه. بعض العلماء يقول هذا نهي للحرج أن يتسرب إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت مطمئن. وهذه السعادة النفسية أيها الإخوة والله لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. في معنى آخر، النبي بشر، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. هو بشر يشتهي ويخاف ويرغب ويتمنى، لأنه بشر ولأنه انتصر على بشريته كان سيد البشر. أيها الإخوة، لأنه بشر يتألم أشد الألم إذا اتهم بأنه ساحر، هو ليس بساحر. لأنه بشر يتألم أشد الألم إذا اتهم بأنه مجنون، وما أنت بنعمة ربك بمجنون. هو بشر ولأنه بشر يتألم أشد الألم إذا اتهم بأنه كاهن، اتهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون. لكن السؤال، يا رب، هذا نبيك، هذا سيد الخلق، هذا حبيب الحق، هذا سيد ولد آدم، هذا صفوتك من خلقك، فكيف تثبت في القرآن الكريم الاتهامات الظالمة التي اتهم بها؟ يعني كنا نتوقع أن هذه التهم الظالمة الجاحدة أن لا تذكر في كتاب الله، كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة، نتعبد الله بقراءته. قال بعض العلماء الحكمة من هذا أن كل من دعا إلى الله إلى نهاية الحياة سيلاقي متاعب كثيرة، لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للمؤمنين
أسوة للعلماء.

ما أسوة للدعاة إلى الله، هذا سيد الخلق وحبيب الحق كذب وعورض واتهم، تهم بأنه مجنون وبأنه ساحر وبأنه كاهن، وهو فوق هذه الشبهات كلها. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذاً كأن هذه التهم التي أثبتها الله في القرآن الذي نتعبد الله بتلاوته إلى يوم القيامة هي تسلية وتعزية ومواساة وتطيب قلب لكل من دعا إلى الله بعده ولاقى من المتاعب ما لاقى. ولا يغيب عن أذهانكم أن إرادة الله شاءت أن يجتمع المؤمنون وغير المؤمنين في هذه الأرض، واجتماع المؤمنين وغير المؤمنين ينتج عنه معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. فليوطن المؤمن نفسه أنه في معركة، معركة الحق والباطل، معركة الخير والشر، معركة الظلم والعدل، معركة الرحمة والقسوة. لذلك هذه الآيات التي تثبت التهم الظالمة التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام هي تسلية لكل مؤمن من بعده. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. شيء آخر، هناك معنى ثالث، أن الله سبحانه وتعالى يطيب قلبه. مع أنهم اتهموك لكنك عندي من المقربين، لا حرج عليك. مع أنهم اتهموك إنك في منأى عن كل هذه التهم، وأنت فوق كل هذه التهم، وأنت النبي الأول، وأنت الرسول الأول، وأنت الحبيب الأول، وأنت المقرب الذي بلغ مرتبة عند الله لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب حين بلغ سدرة المنتهى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. أيها الإخوة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كأن الله سبحانه وتعالى يشير في هذه الآية الثانية من سورة الأعراف أن البشر حينما تأتيهم رسالات السماء ينقسمون، ينقسمون إلى فريقين، فريق يؤمن بها وفريق يكفر بها، فريق يتلقاها بالقبول والرضا وفريق يتلقاها بالمعارضة والتكذيب. هكذا شأن الحياة، في الحياة إثنينية، فيها حق وفيها باطل، فيها خير وفيها شر، فيها جمال وفيها قبح، فيها عدل وفيها جور، فيها إحسان وفيها إساءة، فيها رحمة وفيها قسوة. كل الصفات السلبية صفات أهل الكفر والضلال، وكل الصفات الإيجابية صفات أهل الإيمان والإسلام. لذلك كيف أننا في الأحداث التي تحيط بنا أحياناً ينشأ حدث عظيم ينقسم به المجتمع كما ترون، وكذلك الناس حينما تأتيهم رسالات الله ينقسمون إلى مؤمنين وإلى كافرين. والدليل وقال الذين كفروا لست مرسلا، يكذبونه، ذلك لأن الطرف الآخر يتحرك بلا ضابط، بلا منهج، بلا تعليمات، بلا توجيهات، بلا قيم، بلا مبادئ، تحركه شهوته، دابة متفلتة تبحث عن إرواء شهواتها بأي طريقة، بأي ثمن، بأي أسلوب، بلا رادع من قيمة أو مبدأ أو حياء أو خجل. هكذا العالم اليوم انقسم إلى قسمين، مؤمن وكافر، مقسط وظالم. مقسط، القاسط هو الظالم، أما المقسط هو العادل. انقسم العالم اليوم، لذلك المؤمن يتلقى

هذه الرسالة بالقبول والإيمان والتصديق والبكاء والسعادة، بينما غير المؤمن يتلقى هذه الرسالة بالتكذيب والسخرية والمعارضة والرد. لذلك يقول الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. من؟ الكافرين، المكذبين، الساخرين، المعارضين، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ما معنى ذكرى؟ يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد من البلدان، وليكن إلى بلد ساحلي، ورأيت صخرة مشهورة في هذا البلد، ولتكن صخرة الروشة في بيروت مثلا، رأيتها بأم عينك، بعد بضع سنوات رأيت صورة لهذه الصخرة، تقول إيه والله، تقول إيه نعم كنت في هذا المكان. ما معنى ذكرى؟ شيء رأيته، شيء تعرفه، لكن هذه الصورة ذكرتك به. شيء رأيته، شيء تعرفه، لكن هذه الصورة ذكرتك به. فلذلك الله عز وجل حينما خلق النفوس قبل أن تصور، خلقها في عالم الأزل، خلقها في عالم الذر. هذه النفوس التي خلقها ماذا قال لها؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى. هذا عالم الأزل، هذا عالم الذر. كل المخلوقات كانت نفوساً مجردة من صورها. ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا العهد جاء في العقل، وجاء في الفطرة، وجاء في رسالات السماء، فأنت مؤمن في أصل خلقك، أنت مؤمن في أصل فطرتك، أنت مؤمن بحسب مبادئ عقلك، أنت مؤمن بحسب ما أودع الله فيك من خصائص، أنت مؤمن. فإذا جاءتك الدعوة إلى الله تتذكر، تتذكر. لذلك أينما قرأت في القرآن الكريم كلمة وذكرى، يعني أنت مؤمن بالفطرة، أنت مؤمن بحسب مبادئ العقل، أنت مؤمن بهذا العهد الذي عاهدت الله عليه في عالم الأذل، أنت مؤمن. فإذا جاءتك الرسالة أو جاءك الهدى تتذكر العهد الذي قطعته على نفسك في عالم الأزل. إذاً وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى. أيها الإخوة، إذاً لتنذر به المكذبين الشاردين الذين اختاروا الشهوة ولم يختاروا الآخرة، اختاروا حظوظ الدنيا ولم يختاروا مقعد صدق عند مليك مقتدر، اختاروا العاجلة وكفروا بالآجلة، اختاروا الحياة الدنيا وكفروا بالحياة الآخرة. لهؤلاء تنذرهم من مغبة كفرهم، تنذرهم من مغبة تقصيرهم، تنذرهم من مغبة معصيتهم، تنذرهم من مغبة انحرافهم عن الطريق الصحيح، بينما الطرف الآخر المؤمنون أنت تذكرهم بما عرفوا في عالم الأزل، تذكرهم بما أخذ الله عليهم من عهد حينما خلقهم في عالم الذر. إذن لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أخواننا الكرام، ماذا تعني كلمة الرسالة؟ يعني هناك مرسل هو الله جل جلاله، هناك مرسل إليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، هناك مرسل إليهم هم البشر، هناك موضوع الرسالة هو الكتاب.

في مرسل، في مرسل، في مرسل إليه، في موضوع الرسالة. موضوع الرسالة هذا القرآن، منهج الله عز وجل، خاتم الكتب، دستور حياتنا، طريق سلامتنا، طريق سعادتنا. لذلك الآن جاء التوجيه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يعني بشكل مبسط، تبسيط كبير، عندك آلة غالية جداً، عظيمة النفع، معقدة التركيب، معك كتيب صغير فيه تعليمات التشغيل والصيانة، فأنت بدافع من حرصك على هذه الآلة وعلى سلامتها وعلى حسن مردودها تقرأ الكتاب وتنفذ ما في هذا الكتاب. يعني أنت أعقد آلة بالكون، أعقد آلة بالكون، ولهذه الآلة البالغة التعقيد صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فأنت بدافع من حبك لذاتك وحبك لسلامتك وحبك لكمال وجودك وحبك لاستمرار وجودك تنفذ تعليمات الصانع. انظر إلى سلوكك إن اقتنيت مركبة جديدة، تقرأ كيف أستخدم المكابح، كيف أستخدم الماسحات، كيف أستخدم، كيف أملأ مستودع البنزين. بشكل فطري وطبيعي حينما تشتري آلة غالية وتحرص على سلامتها وحسن أدائها تتبع تعليمات الصانع. لذلك جاء التوجيه الإلهي: أيها المؤمنون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طبق، خذوا الكتاب بقوة، هذا من عند الخبير ولا ينبئك مثل خبير. أنت حينما تمشي في حقل ثم تفاجأ بلوحة كتب عليها حقل ألغام ممنوع التجاوز، لا تشعر بحقد على من وضعها، بل تشعر بالامتنان، لأن هذه اللوحة ليست حداً لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولا تتبعوا من دونه أولياء، فنحن ربنا خلقنا، له الخلق، دقق، والأمر له الخلق والأمر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هي الجهة التي تستحق وحدها أن تطاع؟ الله جل جلاله، لا معبود بحق إلا هو. لذلك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم لسلامتكم، لسعادتكم، لأمنكم، لنمائكم، لتوفيقكم، لنصركم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لكن لا يعقل أن يكون الله هو الخالق وتتبع منهج آخرين من أهل الأرض. إني والإنس والجن، فيما ورد في الأثر القدسي، إني والإنس والجن أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب.

الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. لذلك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ينبغي ألا نستورد مناهج من أماكن أخرى.

تذكروا قليلا العهد الذي بينكم وبين ربكم في عالم الأزل، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجمع الآيتين، من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، فماذا بقي من السعادة؟ لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. أيها الإخوة، الحقيقة أن آدم عليه السلام وهو في الجنة أعطاه الله درساً بليغاً، وأنت حينما تربي ابنك ينبغي أن تعطيه درساً بليغاً، ينبغي ألا تعتني بجسمه فحسب، ينبغي أن تعتني بجسمه ونفسه، بجسمه ونفسه وعقله وإيمانه وسر وجوده، أن تبين له سر وجوده وغاية وجوده. لذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيها الإخوة، لكن البشر شأنهم أنهم يلزمون من حولهم إذا كانوا أقوياء باتباع منهجهم. هذا الذي ترونه في العالم شرقاً وغرباً، الشرق يفرض المنهج المبني على تقديس المجموع فيما سبق، وجهة أخرى تدعو إلى مبدأ يعتمد على تقديس الفرد. أما ربنا عز وجل منهجه لا شرقي ولا غربي، ولكنه علوي. لا يجوز أن تقال الإسلام يتطابق مع المنهج الفلاني أو مع المنهج الفلاني. الإسلام نسيج وحده، الإسلام من عند خالق السماوات والأرض، الإسلام علوي. أيها الإخوة الكرام، مع أن الإنسان أودع الله فيه فطرة تتوافق مع منهج الله توافقاً تاماً، ومع ذلك من الله على البشر برسالات السماء من حين إلى آخر، فكلما ضعف تمسك الناس بالهدى بمنهج الله عز وجل جاءت رسالة جديدة. إلا أن الذي ينبغي أن يكون واضحاً تماماً هو أن كل جيل ينبغي أن ينقل إلى الجيل الآخر معالم الهدى. لذلك ما لم تبنى مناهج التربية على وحي السماء وعلى الهدى الذي جاء به الأنبياء فهناك خطر كبير، خطر الفساد في الأرض، خطر الشقاء، فساد وشقاء. لكن قد تشير بعض الحقائق إلى أن الأجيال ينبغي أن تتوارث نقل الهدى من جيل إلى جيل بمثل في جسم الإنسان، في غدة صغيرة جداً لا تزيد عن حبة الحمص إلى جانب القلب. كتب الطب من 100 عام أجمعت على أن هذه الغدة لا وظيفة لها إطلاقاً، بسبب أنها تضمر بعد 2 سنوات وتتلاشى كلياً. في دراسات من عقد واحد من الزمن تؤكد أن هذه الغدة أخطر غدة على الإطلاق، إنها مدرسة حربية تدخلها الكريات البيضاء المقاتلة، وتتعلم فيها من هو الصديق ومن هو العدو. الكريات البيضاء 5 فرق، فرقة الاستطلاع، وفرقة تصنيع السلاح، وفرقة المشاة المحاربين، وفرقة الخدمات، وفرقة المغاوير. الحديث عن الفرقة الثالثة فقط، فرقة المقاتلين. هؤلاء أو هذه الكريات البيضاء المقاتلة مع سلاح فتاك لكنها جاهلة، سماها العلماء الخلية التائية الهمجية. تدخل هذه إلى هذه الكلية الحربية، وقد كبرت هذه الكلية آلاف المرات، بدت وكأنها مدرج، وهذه الخلايا التائية الهمجية
تجلس

0: على مقاعدها في هذا المدرج. أما كيف تعلم هذه الكريات الهمجية من هو الصديق والعدو، هذا لا يعلمه إلا الله. تمضي هذه الكريات البيضاء في هذه المدرسة الحربية سنتين كاملتين، تتعلم من هو الصديق ومن هو العدي ومن هو العدو، ثم ينتهي العامان الدراسيان بامتحانين. الامتحان الأول تعطى الخلية التي كانت همجية فأصبحت مثقفة، تعطى عنصر عدو، فإذا قتلته تنجح وتتخرج، وإذا لم تقتله ترسب وتقتل. الامتحان الآخر تعطى عنصر صديق، فإن قتلته ترسب وتقتل، وإن لم تقتله تنجح وتتخرج. الآن مجموع الكريات البيضاء المقاتلة تتخرج بعد سنتين من هذه الكلية، وتغلق الكلية أبوابها وتضمر وتتلاشى. الآن الجيل المتخرج من هذه الكلية يتولى تعليم الأجيال اللاحقة إلى نهاية الحياة، كل جيل يعلم الجيل القادم. وذكرتني هذه الحقيقة العلمية بأن البشر ينبغي أن يكونوا كذلك، أن ينقلوا إلى أجيالهم اللاحقة الهدى الإلهي مع التربية التي تناسب هذا الهدى. بعد 60 سنة يضعف التعليم في جسم الإنسان، يصاب الإنسان بشيء اسمه خرف مناعي، التعليم ضعيف، في جندي معه سلاح فتاك وجاهل، فقد يضرب الصديق وقد يقتل الموالي. لذلك ينشأ في جسم الإنسان بعد سن 60 حرب أهلية. من خصائص هذه الحرب الأهلية التهاب المفاصل الرسوي، اللي معه التهاب مفاصل عنده حرب أهلية، يعني العناصر القوية بالجسم تضرب عناصر المفاصل. في 7 أمراض خطيرة هي من نتائج الحرب الأهلية بين فرق المقاتلين المدججة بالسلاح وهم جهلة، التعليم كان ضعيف، الحالة اسمها خرف مناعي. فلذلك الأمة مسؤولة أن تنقل رسالات السماء إلى الأجيال الصاعدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التنويه بأن التعليم صنعة الأنبياء، وإنما بعثت معلماً، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإلى درس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
9: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
10: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
11: شوفي ماجد،
10: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
11: شوفي ماجد،
10: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
11: شوفي ماجد.
10: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
11: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد، بمليون خيار.
12: وين الغيب يا رجل؟
13: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
12: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
13: بس أنا ما معي كاش.
12: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
13: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
12: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
14: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
15: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
16: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: قوم جبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم

0: فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد

0: تعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794531740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد، بمليون خيار.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
9: وين هالغيبة يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش.
9: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
11: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
12: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
12: وشو بنفسك موجود؟

0: الدوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية

0: سحاب 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.

حال يا في خالي.

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

ما لي موئل.

فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج وحي الجمعة، والذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل مع ضيفي الكريمين سماحة الدكتور ماجد الدراوشة مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية، وفضيلة الدكتور نشأة الحوري المفتي في دائرة الإفتاء العام عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي تحدثت عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى من خلال قوله عز وجل إن الله يحب التوابين. بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة للبث الإذاعي للإذاعة القرآن الكريم من خلال البث الإذاعي للإذاعة الأردنية، ونعتذر عن بث الفيسبوك لهذا اليوم. سمحت الدكتور ماجد، بداية ما مفهوم التوبة في الإسلام ودلالة وجود التوبة في هذه الشريعة الغراء على سعة رحمة الله عز وجل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم دكتورنا العزيز، يعني التوبة معناها في اللغة الرجعة، الرجوع.
0: نعم.
1: وفي الشرع هي رجوع كما في المعنى اللغوي، هي لكن هي رجوع عن ذنب إلى طاعة، فهي الرجوع من الذنب إلى الطاعة، وترك كل ما يمكن أن يؤدي إلى الاستمرار على هذه المعصية. أولا يجب أن نقرر بأن الله عز وجل خلقنا وهو الأعرف بنا، وبين بأننا فينا الخطأ موجود، هذه فطرة موجودة في الإنسان. وحتى في أول آية الله عز وجل يتحدث فيها عن الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. صفة بشرية موجودة أننا نخطئ، ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم لا تخطئون لذهب الله عز وجل بكم، ولجاء بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. هذه الصفة اللي موجودة فينا هي صفة دائمة، وصفة الله تعالى أنه الرحمن الرحيم، وأنه الغفار، وأنه الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، طبعا بشروطها التي إن شاء الله ستتبين في هذه الآية. الله عز وجل رحمته تقتضي أنه يقبل منا التوبة، لأنه خلق فينا العوجاج والخطأ، نحن نخطئ، ولكن هذا الخطأ إن عدنا عنه إلى الصواب، وهذا معنى التوبة، العودة من الذنب إلى الصواب، وهو يعني بمعنى الاستغفار والابتعاد عن المعصية التي سيبينها فضيلة الشيخ. رحمة الله تعالى الواسعة تقبل منا ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما دمنا موجودين على هذه الأرض، ما دمنا في

0: هذه الحياة سنبقى نخطئ إلا الرسل والأنبياء فهؤلاء معصومون، ومع ذلك نخطئ. وهنا تظهر رحمة الله تعالى بعباده أنه يقبل منا التوبة، بمعنى العودة عن الخطأ ويغفرها، بل إن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يبدل سيئاتنا حسنات، كما في قوله تعالى اللهم صل على سيدنا،
1: إلا من تاب،
0: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
2: نعم، من انطلاقا من هذا المفهوم فضيلة الدكتور نشأت، ما شروط التوبة الصادقة وكيفية تحقيقها من قبل الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فضيلة الدكتور ماجد على بيان معنى التوبة، ولا بد من هذا البيان أن نوضح ما هي شروط التوبة. حقيقة التوبة كما نعلم ويعلم الجميع ويعلم فيها القاصي والداني والجاهل والعالم، يعلم أن التوبة هو الرجوع إلى الله عز وجل بالإنابة إليه والرجاء إلى الله عز وجل أن يتقبل منه توبة. لكن ليس أي توبة تقبل من العبد إلا بشروطها وبضوابطها أجمع عليها الفقهاء والعلماء والأولياء والصالحين على أن التوبة لا تقبل من العبد إلا إذا رجع وعاد عن الذنب إلى الطاعة. هذا لا بد من الشرط الأول، أن يقلع الإنسان عن الذنب. هذا من شروط التوبة التي لا يمكن لأي إنسان أن يدعي التوبة دون أن يقلع عن هذا الذنب. فالله عز وجل دعانا بذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يغفر لكم، عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهذا دلالة واضحة على المؤمن أن يكون، على المؤمن والمسلم حري به وحلي به أن يتوب إلى الله عز وجل. إذن كان الشرط الأول أن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله أو على معصيته لله عز وجل، لأنه إذا ما ندم، هناك من يحاول أن يتذكر الماضي ويقول لك أنني كنت كذا وكنت كذا، هذا ليس التوبة حقيقة. وهذه من العيوب التي يعبها بعض الناس الذي يدعي التوبة، أنه يتفاخر في الماضي أيام ما كان كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويتباهى بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ عن أمته يدخلون الجنة إلا المجاهرون، هم الذين يجاهرون بالمعصية ويتكلمون عن المعصية. إذن الندم على الفعل، هذا الشرط الثاني، الإقلاع والندم، وثم ذلك العزم الصادق على أن يبتعد عن هذه المعصية، أن لا يعود إلى الذنب، وأن تكون قبل غرغرة الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذه دلالة واضحة على أن نتعجل بالتوبة وبالندم عليها وبالإقلاع عنها، وأن نستغفر الله عز وجل ونتوب إلى الله عز وجل، ونبدل هذه المعصية بالطاعة إلى الله والتقرب إلى الله، حتى لا يكون لنا مجال أو فسحة الرجوع إلى هذا الذنب أو إلى هذه المعصية.
2: جزاك الله خير. سمحت الدكتور ماجد، قضية التغلب على ذنوب الخلوات وعدم التسويف في قضية التوبة، هنالك من يرتكب يعني من الذنوب ظاهرها وباطنها. فيما يتعلق بذنوب الظاهر تراه يسوف، في الباطن قد تسول له نفسه ارتكاب ذنب كذا وكذا. الآن كيف لي أن أتغلب على الذنوب في السر، بحيث إذا اختليت بمحارم الله لا أنتهكها؟ وكيف لي يعني أن أساعد النفس يعني اللوامة والنفس المطمئنة في قضية التغلب على النفس الأمارة بالسوء في هذا الجانب وعدم تأجيل التوبة؟ إطاعة الشيطان في ذلك.
0: نعم، بارك الله فيك. نعم، يعني أولا يجب أن نبين بأن الذنوب سواء كانت سرا أم جهرا هي

0: ذنوب، ولكن الذنب الذي يرتكبه الإنسان سرا وبينه وبين نفسه كما يظن وفي الظاهر يظهر الصلاح، هو أعظم جرما عند الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه ويرتكب الجرم، هو كان يهمه الناس وجعل من الله عز وجل أهون الناظرين إليه، ولذلك هنا تكون يعني جريمته الأخرى بأنه اهتم بالناس وبنظرة الناس وبرؤية الناس وبكلام الناس عنه، ولم يهتم بأن الله تعالى مطلع عليه في كل حين وأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء،
1: وكأنه لم يحقق ركن الإحسان،
0: لم يحقق ركن الإحسان. نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا يعني هو لم يصل إلى هذه المرتبة،
1: وفي حديث إيمانه فيه يعني
0: إيمانه ضعيف أو مشوش، وهذه مشكلة يعني. والإنسان الذي لا ينظر إلى الله عز وجل في كل الأحوال بنظرة واحدة، معنى ذلك أنه في عنده خلل، احنا لا نسمي، قد يكون النفاق أحيانا، قد يكون هو ينافق فيما بينه وبين نفسه، لأنه يظهر شيء ويبطن شيئا آخر. إذا اختلى بمحارم الله عز وجل فإنه ينتهكه. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما، يعني يتحدث عن ناس من أمته عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات، يقول كجبال تهامة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا.
1: لطيف.
0: فلما سأل الصحابة رضوان الله عليهم من هم يا رسول الله، كيف يعني أتون بجبال من الحسنات ويجعلها، لأن هؤلاء هذه الحسنات ما كانت لله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل، يعني يقومون الليل كما وكما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه مشكلة يعني يعني ذنوب الخلوات، أنه إذا خلا بنفسه انتهك الحرمة، إذن هو لم يراقب الله عز وجل مراقبة صحيحة، أو أن إيمانه به خلل، ومن هنا تأتي المشكلة. العلاج بسيط، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يجب على الإنسان دائما أن ينظر على أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل حال، ويشعر بهذه المراقبة الدائمة. فهذا من أهم الأمور التي يعني يستطيع فيها الإنسان أن يتخلص من هذه الذنوب الكبيرة، تعتبر من الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا ما فعل يعني ذنبا عليه فورا أن يبدأ بحسنة، بصدقة، في صلاة اسمها صلاة التوبة، يصلي مثلا ركعتين ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز أبدا لهذا الإنسان أن يستمرئ، وهذه هي المصيبة، أن يستمرئ عمل الذنب في السر، لأنه
1: ويدفعه ذلك إلى التسويف،
0: لأنه وهذا يدفعه إلى التسويف قطعا، لأنه إذا هو يراقب الناس. يعني ما هو الإثم؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن الإثم قال: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هنا هذا المشكلة، أنه ما لا يحيك في صدره، ومصيبة أعظم، هو فقط يكره أن يطلع عليه الناس، يعني جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، بهم الناس، أما هو داخله قد يستمر. وهنا تكون المصيبة الله. أنه يستمر الذنب، يستمر المعصية. نعم. وهذه تكون مصيبة أعظم بكثير من مصيبة الذي يجاهر، لأنه الذي يجاهر هو واضح أنه يعني أن الله والناس عنده سيان.
1: تمام.
0: لكن هذا الناس عنده استغفر الله أعظم بنظرتهم من الله، وهذه مصيبة كبيرة.
1: تمام. فضيلة الدكتور نشأت قضية الأثر النفسي والروحي للتوبة في حياة يعني العبد.
2: حقيقة التوبة هي ولادة جديدة للقلب، وانتقال من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، ومن التعب من البعد من الله إلى القرب منه. والتائب يعود يعني أقوى مما كان. لو أخذنا نماذج عظيمة من التائبين نجدهم أن بعد التوبة عادوا بقوة إلى الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. لو ننظر إلى عبد الله بن أبي السرح مثلا، كان من كتاب الوحي، وكان مؤمنا، وكان يعني من قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الوحي، إلا أنه ارتد عن الإسلام وعاد إلى مكة وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من عندياته.

0: أي من عقله، لأنه كان من كتاب الوحي، فهذا شهد شاهد من أهله. ومن هناك وقعت المصيبة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه.
1: يوم الفتح،
0: ويوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه وجاءوا به مكبلا، فقالوا: يا رسول الله شر علينا، يعني إذا بدك نقتله نقتله. فالنبي عليه السلام لم يشر بشيء، وجاء عثمان بن عفان، وكان الأخ لعثمان بن عفان من الرضاعة، واستشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم به أن يعود إلى الإسلام ويتوب إلى الله توبة نصوحة، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: يا رسول الله لو أومأت لنا بعينك. فقال: ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين، يعني كيف أن أتكلم بظهره، أو هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. وهنا جاء النبي، وهنا جاءت التوبة الصادقة والصريحة. من هو عبد الله بن أبي السرح؟ هو الذي فتح بلاد ليبيا والسودان، وشارك في معركة ذات الصواري بعد التوبة وبعد العودة إلى الإسلام. وقيل أنه تعب في آخر حياته، أخذ في بيته بصومعة يتعبد بها إلى الله عز وجل، وذهب إلى صلاة الفجر وصلى الفجر ومات وهو يصلي الفجر. كيف نقبل هذه؟ نرى أن الأثر النفسي والروحي أنه عاد فاتحا، عاد إلى الإسلام بقوة، وهذا ما أورث الأثر النفسي أن يعود المسلم إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أن تنالك هذه المحبة، والله عز وجل قال المغفرة، ومن عمل، وأنه من عمل منكم سوءا بجهالة أو أصلح فإن الله غفور رحيم. هذه دلالة واضحة أن المغفرة كذلك تجعل له من البث الروحي والنفسي أن يعود بقوة إلى الخير والطاعة. وكذلك لقول الله عز وجل كما ذكر دكتورنا: إلا من تاب، كما ذكر قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حتى أن قيل أن عمر رضي الله عنه كان يتباهى بهذه الآية ويقول: أنا أكثركم يعني ذنبا وأكثركم حسنات. ويقول: كيف ذلك؟ قال: ألا تقرؤون قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه باب كبير للعصاة الذين إذا أرادوا أن يعودوا إلى الخير وإلى الطاعة والتقرب إلى الله أنهم يكونوا من الكثرة بالحسنات والتقرب والحب من الله عز وجل، كما ذكر الله بقوله: إن الله يحب التوابين.
1: نعم. سمحت الدكتور ماجد، الآن أحيانا المسلم قد يترك بعضا من الفرائض اللازمة عليه فلا يقوم بتأديتها في وقتها، كالصلاة مثلا، الزكاة، صوم شهر رمضان، ثم يريد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد أن كان تاركا للصلاة، مانعا لأداء الزكاة، تاركا لصوم رمضان، كيف له أن يقوم بقضاء ما ترك وما فات من الفرائض اللازمة؟
2: أولا يعني نقرر بأن الإنسان خطأ كما قلنا، وخير الخطائين التوابون. والإنسان بعض علماءنا يقول سمي إنسانا لأنه ينسى، قد تعتريه النسيان والغفلة وإضافة إلى الخطأ. فهناك من الناس من فعلا يعني لم يكن يصلي، لم يكن يصوم، لم يكن يزكي،
1: نعم،
2: والله عز وجل شرح صدره لهذا الدين، شرح صدره للإيمان، وهو مسلم أصلا. يعني نحن لا نقول بأنه لم يكن مسلما، وإن كان
1: مسلم عاصي،
2: نعم كان عاصيا، لكن يعني حتى حديث الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم نحن لا نفهمها على أنه كان كافر، يعني بمعنى أنه والله كان كافر والآن دخل في الإسلام فسقط عنه جميع السابق، لا. كما يقول البعض، لا، هو كان مؤمن ومسلم ولكنه كان عاصيا ولم يكن مكتمل الإيمان. الآن ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بما فات. أولا نقرر قاعدة: حقوق الله مبنية على المسامحة.
1: نعم.
2: العلماء يقولون حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. يعني عند حقوق العباد أضرب ألف بريك

0: وأعد الحقوق إلى أصحابها. لكن الله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة، وإن كان نقول بأنه الصلاة يجب تأديتها، ما فاتك من الصلاة يجب أن تؤديه، ما فاتك من الزكاة يجب أن تؤديه، ما فاتك من صوم يجب أن تؤديه، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني فاتك صلاة، علماءنا لهم أكثر، أولا كل إنسان له قدرة، يعني قد يكون هناك من الناس من عنده القدرة مثلا يصلي كل يوم 4 فرائض فائتة مع كل صلاة، بيقدر يصلي الظهر ويصلي 4 فروض فائتة، عنده متسع من الوقت وعنده فسحة وعنده ما شاء الله الله عز وجل معطيه القوة يعني الصحة ليفعل ذلك، وهناك من لا يستطيع. نحن نقول نأخذ بأقل الناس قدرة، علماءنا يقولون مع كل فرض صلي على أقل فرض بنية أنك تنوي وتريد أن تقضي كل ما فاتك. احسب كم سنة فاتك، والأعمار بيد الله للأمام لا نعلمها، لكن بما أنه يريد أن يقضي هذا فالله عز وجل سيعينه، وهو عند الله سبحانه وتعالى إن أخذه ولم يؤدي فهو في رحمة الله، هو كان سيؤدي والله عز وجل سيحاسب على ذلك بأنه كان سيؤدي ما فاته، فيقضي مع كل فرض فرضا على الأقل. طبعا هذا بالنسبة إلى الصلاة. الصوم نفس الشيء، يعني أيضا يحسب كم فاته من الصيام ويصوم، بيستطيع يصوم 2 وخميس بنية القضاء، يستطيع يصوم مثلا الأيام البيض من كل شهر، يستطيع حتى أن يصوم 6 من شوال بنية القضاء، وبإذن الله تحسب له، يعني على رأي بعض العلماء أنها تحسب قضاء وتحسب أيضا أنه صام 6 من شوال. والزكاة نفس الشيء، تحسب هذه الزكاة وكم، ويستطيع إن كان معه المال أن يخرجها، يحسب كم فاته من الزكاة في خلال السنوات، ويستطيع أن يخرجها يعني مرة واحدة أو يقسطها على أقساط، ولكن في كل الأحوال يجب عليه أن يكتب ذلك في وصيته. هذه قضية مهمة حتى في الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام
1: صام عنه وليه،
0: فيكتب في الصوم أنه أنا كنت في يعني سنوات من سن كذا لسن كذا أنا لم أكن أصوم، وأنا الآن أصوم 2 وخميس لأنه صام عنه وليه. طبعا هم فيما بعد ذلك إن شاء الله هم يأدوا هذه الأمانة. والأهم هو الزكاة، لنا حقوق مالية تكتب، فإن لم يستطع تأديتها وهو على قيد الحياة يؤديها عنه، وحقوق الله أولى أن تقضى
1: من التركة.
0: نعم، تكون أول الشيء من التركة، حقوق الله أولى أن تقضى.
1: صحيح.
0: فهذا هو الأمر، فيه سعة وفيه يعني نظرة الله عز وجل رحيم وغفور.
1: تمام.
0: وإن أخذهم قبل أن يؤدوا فهو في رحمة الله عز وجل.
1: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدل بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مع برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، حيث قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين. فضيلة الدكتور نشأت، الإسلام والإيمان يعني عبارة عن طائر، ولا يمكن لهذا الطائر أن يحلق في قلب التائب إلى الله عز وجل إلا بجناحين: جناح الخوف من الله باعتباره شديد العقاب، وجناح الرجاء باعتبار أن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء في هذا الوجود. انطلاقا من ذلك، يا ريت تحدثنا عن قضية وجوب تردد قلب التائب بين الخوف والرجاء بعد التوبة إلى الله عز وجل.
2: لابد أن يحرص التائب عن الذنب على أن يبقى متأملا متفائلا، أن يبقى على أمل كبير وعظيم من الله عز وجل الذي أمرنا ورغبنا وحثنا على التوبة إذا كانت هذه التوبة صادقة بشروطها التي ذكرناها. فالله عز وجل يقبل توبة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من هذه التوبة أن يعود إليها الإنسان بالتفاؤل بالخير والطاعة وتقربه إلى الله عز وجل. فالله إذا خاف الإنسان من شيء هرب منه، ولكن إذا خاف من الله عاد إليه. فلذلك قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله عز وجل تكون بالطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة والتوبة والإنابة، وهي سمة الأنبياء. يعني الإنابة والرجوع هي سمة الأنبياء، والتائب هذه سمة. قد تكون هناك قاسم مشترك بالرجوع إلى الله، سواء كانت من طاعة إلى طاعة أعظم، وسواء كانت من معصية إلى طاعة، كما نحن البشر الذي قد يعني ينتابنا دائما أو تنتابنا المعاصي. ولذلك يحرص المسلم على أن هذا الرجاء وهو التفاؤل والتقرب إلى الله عز وجل أن يقبل الله عز وجل منه، ويستشهد ذلك بقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين. هذه بشارة للتائب أن الله عز وجل يحبه، ولذلك ويحب المتطهرين. هذه الطهارة القلبية والطهارة البدنية والطهارة البيئية أيضا. ومن هنا كانت التوبة حقيقة أن يرتجي أو يتفاءل بالخير والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الرجاء. وكذلك بالمقابل الخوف من الله عز وجل أن لا يقبل توبته. من هنا كان على المسلم أن يحرص وأن يتحرى الأمانة والصدق والإخلاص، وأن يتحرى التوبة الصادقة.

0: الناصعة التقية النقية إلى الله عز وجل. ومن هنا نذكر عندما يعني نقرأ في آيات الله عز وجل نقول قابل التوب شديد العقاب،
1: غافر الذنب
0: قابل التوب شديد العقاب. هنا نقول قابل التوب شديد العقاب، شوف هنا يقبل التوبة ولكنه شديد العقاب، غافر الذنب وهنا شديد العقاب. وكذلك عندما قال الله عز وجل في آية أخرى نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني توازن. وهذا التوازن يابد من المسلم عندما يريد أن يصدق مع الله عز وجل أن يبقى بين الرجاء والخوف. فلولا لو أمن مكر الله عز وجل لهنا وقع في المعصية، ولو قنط من رحمة الله عز وجل لما عاد إلى الطاعة. ومن هنا كان على المسلم أن يبقى بين الأمرين حتى يكون له حافزا ونبراسا وطريقا إلى هذا الخير وإلى هذا الطريق، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط القويم والمستقيم هو أن يهدينا الله عز وجل بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ونحن نقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة عندما نقول اهدينا الصراط المستقيم.
1: نعم، إذن هذا يدعونا إلى الحديث عن قضية وجوب تجديد المؤمن للتوبة. سماحة الدكتور ماجد، في كل حال وحين نظرا لحاجته إلى التوبة الدائمة بسبب كثرة الذنوب الصغيرة والكبيرة والظاهرة والباطنة التي يقع فيها الإنسان في هذه حياة الدنيا بحسب طبيعته، وكما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا.
2: نعم، وخلق الإنسان أيضا عجولا. نعم. والعجلة دائما يعني
1: من الشيطان
2: مقترنة بالخطأ. نعم، من الشيطان وتقترن بالخطأ. نعم. إذن هي صفة في الإنسان أنه يخطئ. وقلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم لا تذنبون في الحديث القدسي
1: لذهب بكم
2: وجاء بقوم يذنبون فاستغفرون فأغفر لهم. وهنا أيضا نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه اتق الله حيثما كنت، وهذه نرجع فيها أنه ذنوب الخلوات، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة
1: تمحها.
2: أنه دائما راجع، احنا سنخطئ، نحن نخطئ، ولكن ارجع، عندما تخطئ استرجع واستغفر وأتبع السيئة الحسنة. أنا كنا نتناقش مع فضيلة الدكتور الفرق بين الاستغفار والتوبة. التوبة عمل، الاستغفار هو يعني ذكر في النهاية كلام، لكن أيضا لابد فيه من العمل. فأتبع السيئة الحسنة تمحو، لابد الإنسان أنه يسترجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين، ولا ليس هناك من لا يخطئ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، وفي رواية عن مسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، هذا الذي لا يخطئ. فماذا ما معنى ذلك؟ معنى أنه يريد أن يعلمنا أنكم يجب عليكم أن تكثروا من الاستغفار، لأنكم ستذنبون وستخطئون مهما كان الإنسان. فلا بد أن تظهر فيه هذه الصفة في أنه مخطئ، ليس كالملائكة. الملائكة هم الذين لا يخطئون، لذلك لا يحاسبون، نحن سنحاسب، ولكن خير الخطائين
1: التوابون.
2: لا بد من العودة إلى الله عز وجل. والله عز وجل بيّن إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الشيخ يعني بيّن أنه في مواطن لا تقبل فيها التوبة، منها الغررة اللي ذكرها فضيل الشيخ، وأيضا
1: كما حصل مع فرعون.
2: نعم، فرعون آل آنا وقد يعني بعد الله عز وجل ما يقبل بعد الخطأ. يعني التوبة هي بمثابة الغسيل للقلب، يعني نحن نخطئ تنكت فينا نكتة سوداء، فتأتي التوبة فتغسل هذا القلب وتزيل الران وتزيل الذنوب، ونعود مع الله عز وجل بيضا، ويقبل منا التوبة في كل حين. الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم الغفار. فالله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، دائما لا تأجل. وكنا ذكرت قبل قليل التسويف، لا تأجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: إذن هذه المسارعة تحتاج فضيلة الدكتور نشأة صحبة صالحة تعين الإنسان على الاستمرار في قضية التوبة. مثلا من يتعاطى ويترك تعاطي المخدرات بحاجة إلى تغيير الفريق الذي كان يمشي معه الأصدقاء.

0: أصدقاء رفقاء السوء إلى رفاق مسجد، في رفاق قرآن كريم. قضية أثر الصحبة الصالحة فضيلتك في إعانة المسلم على الاستمرار في التوبة.
1: النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم عندما قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل، والله عز وجل عندما ذكر عن الهجرة النبوية قال إذ قال لصاحبه لا تحزن، قال ولا قالوا عبارة جميلة، قال تحتاج إلى رفيق ولو كنت نبيا. ومن هنا كان الرفيق الأهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا رائعا عندما قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. هنا دلالة واضحة أن حامل المسك يعني لو آذاك آذاك بمسك، بينما النافخ الكير لو أراد أن يبعث لك خير يبعث لك الحديد والصدى. من هنا كان الرفيق الصالح مهم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اتخذت خليلا عن, عن, عن, عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نجد ننظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثروا بالإسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم بحبهم وبرفقتهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم بصحبتهم، هو آمن به من أول من آمن به زوجته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل عن زوجة صاحبة، وقال عن أبي بكر صاحب، وقال كذلك عن علي رضي الله عنه. هذا تقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم أول من أسلموا، وهذا دلالة على تأثير الصاحب. وقيل حتى عن أبي بكر أن ما من رجل إلا دعي إلى الإسلام إلا وقد تردد إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعلاقته برسول الله بصدقه برسول الله، ولذلك سمي الصديق. من هنا كانت الصحبة الصادقة والصالحة هي المناط وهي الطريق وهو السبيل إلى طريق الخير والفلاح والنجاح. ومن هنا عندما ننظر نقول للآباء دائما إذا أردت أن تنظر إلى أخلاق ابنك تعرفه، يعني تعرف سر وعلانيته، انظر إلى أصحابه، هنا تعلم ما هو حقيقة هذا الابن. فلذلك على الآباء والأمهات أن يعرفوا الرفقاء. الرفقاء مهم جدا، ونحن الآن نعيش في ثروة كبيرة جدا من أو في انفتاح كبير جدا في هذه الحياة، فيجب أن المسلم أن يحرص على الصحبة الصادقة والصالحة. ومن هنا كانت التوبة أن تعينك على الخير وعلى الفلاح، وأن تصل إلى رحمة الله عز وجل وإلى قبول التوبة، لأن الصاحب هو الذي يعينك على هذا الثبات.
0: نعم، وهنا نذكر بأن وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأسبوع الماضي تم افتتاح المراكز الصيفية القرآنية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وهذه فرصة للأباء والأمهات بأن يكونوا عونا وبارين لأبنائهم من خلال تسجيل أبنائهم في هذه المراكز الصيفية، ليكون هؤلاء الأبناء هم رجال المستقبل الذين يخدمون الدين والوطن، ويكونوا بمثابة بمواطنين صالحين بارين بآبائهم وأمهاتهم داعين لهم بالخير بعد وفاتهم. أيضا أذكر أنه موضوع خطبة الجمعة يوم أمس كان مستوحى من قوله تعالى إن الله يحب التوابين، هذه الآية ارتبطت أيضا بقوله تعالى ويحب المتطهرين، دلالة على مكانة الطهارة والنظافة والتوبة في الإسلام. وزارة الأوقاف أطلقت حملة معا لأردن أجمل، هنالك علاقة تلازم وتكامل بين مسألة المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات كما جاء في مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وبين الآية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه المبادرة مبادرة المحافظة على النظافة أساسها كما ذكر سمو ولي العهد المعظم أساسها ديني أخلاقي إيماني، العلاقة بينهم علاقة تلازم وتكامل، لأن المحافظة على النظافة تعني الطهارة الظاهرية، والتوبة إلى الله عز وجل تعني الطهارة من الذنوب، طهارة الباطن تعني طهارة الباطن، طهارة القلب من الذنوب، والمحافظة على النظافة تعني الطهارة والمحافظة على نظافة المكان، وكلاهما أساس لمحبة الله عز وجل، لأن الله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة. كل الشكر والتقدير.

كثير لكما سماحة الدكتور ماجد الدراوشة مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية حاليا، فضيلة الدكتور نشأة الحوري المفتي في دائرة الإفتاء العام. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهراً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلاً بكم. الأردن وقطر ترسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا محملة ب 26 طناً من المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الوطنية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ 4 عمليات نسف ضخمة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي طال شمال رفح. الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع تأكيدات الرئيس اللبناني بأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال. الرئيس الفرنسي يعلن عودة حاملة الطائرات شارل دي غول إلى فرنسا بعد انتهاء انتشارها في الشرق الأوسط في ظل التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول أن الولايات المتحدة منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي التي بدأت اليوم بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد السعودية تهدف إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها بحق الشعب اليمني. روسيا تقول إن مسيرات أوكرانية أصابت ميناء نفطيا في سان بطرسبرغ، والرئيس الأوكراني يتعهد بزيادة إنتاج الأسلحة لتعزيز قدرات بلاده في مواجهة روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهل

0: في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
6: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
7: شوفي ماجد،
6: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
7: شوفي ماجد،
6: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
7: شوفي ماجد.
6: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
7: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
8: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
10: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في

0: الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربة

0: أنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله. في هذا اليوم المبارك سوف نستكمل شرح منظومة المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى باب همز الوصل. تفضل شيخ عبد الله.
2: باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال

في هذا المقطع ذكر المصنف رحمه الله تعالى محمد بن الجزري باب همز الوصل، فقال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل. هو تكلم عن همزة الوصل ليقابلها همزة القطع، فقال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، متى إن كان ثالث من الفعل ضم ضما أصليا، أما إذا لم يكن ضما أصليا إنما ضمه ضما عارضا ففي الضم العارض وفي الكسر، واكسره حال الكسر والفتح وفي. إذن إذا كان مضموما ضما أصليا نضمه، وإذا غير ذلك نكسره. إذن نكسره متى؟ حال الكسر والفتح. إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا فإننا نكسره، وكذلك إذا كان مضموما ضما عارضا. وكذلك في الأسماء نكسر عند الابتداء بالاسم نبدأ به بالكسر، لكن غير اللام إلا إذا كان في أل التعريف، ففي أل التعريف الأسماء المعرفة بأل التعريف نبدأ بها بالفتح. وكذلك نكسره، هذا تكلم عن الأسماء القياسية، نكسره في الأسماء السمعية السبعة التي هي في ابن مع ابنة وامرئ واثنين وامرأة مع اسم واثنتين، لكن هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل. معروف عندنا أنه لا يجب

0: يجوز البدء إلا بحرف متحرك، في العرب لا تبتدئ إلا بمتحرك، فلا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، هي تبدأ بمتحرك وتقف على ساكن. وعندنا لا يجوز البدء إلا بأول حرف من أحرف الكلمة، نبدأ بأول حرف من أحرف الكلمة، فإذا كان هذا الحرف اللي هو الأول في الكلمة التي نريد أن نبدأ بها متحرك فبها ونعمت، خلاص نبدأ به بحركته فتحة ضمة كسرة. أما إذا كان ساكنا فهنا نحتاج إلى سلم للوصول إلى الساكن وهو همزة الوصل. فعندنا صار عندنا همزة وصل وهمزة قطع. همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في الحالتين، في الوصل وفي الابتداء. إذا ابتدأنا بها همزة حسب حركتها، مفتوحة مضمومة مكسورة، تأتي في بداية الكلمة متوسطة في آخر الكلمة، أو نبدأ بهمزة وصل. وهمزة الوصل هي همزة زائدة تقع في أول الكلمة تثبت ابتداء وتسقط وصلا. همزة الوصل لا تكون إلا فقط عند الحاجة إليها. إذا ابتدأنا بكلمة أولها ساكن هنا تأتي همزة الوصل، لا تكون إلا في أول الكلمة، ولا تكون إلا في أول الكلمة التي أولها ساكن وعند الابتداء بها فقط. أما هي مرسومة في معظم الكلمات، فإذا وصلناها بما قبلها، هذه الكلمة أو هذا الساكن الذي في بداية الكلمة إذا وصلناه بأي شيء، بحرف والله والقمر أو بكلمة قبلها في الدرج، فإنها تسقط، سواء كان في الدرج قبلها حرف أو حرفين أو كلمة أو جملة كلها تسقط. إذن همزة الوصل هي همزة زائدة في أول الكلمة تثبت ابتداء وتسقط وصلا، يعني في الدرج سميت بهمزة الوصل لأنه يتوصل إلى النطق بالساكن الواقع في أول الكلمة بها. همزة القطع لأنها تقطع ما قبلها عن ما بعدها، وتثبت تكون كما قلنا في بداية الكلمة وسطها وآخرها، وهي دائما همزة محققة عند حفص، كل همزات القطع محققة إلا عندنا مثلا أعجمي سهل حفص الهمزة الثانية، وقعت الهمزة المسهلة في هذه الكلمة في أعجمي بفصلت، وفي ثلاث كلمات اللي هي في كما سيأتي معنا اللي هي في الوجه الثاني من مد الفرق، الوجه الأول الإبدال والثاني التسهيل. همزة الوصل حكمها كما قلنا تثبت ابتداء وتسقط في الدرج، قد تكون ثابتة رسما وقد تكون إذا دخلت عليها لام الابتداء أو لام الجر تسقط. نبدأ أولا شيخ عبد الله بهمزة الوصل في الأسماء. همزة الوصل في الأسماء إما تكون معرفة بأل التعريف أو غير معرفة، فإذا كانت معرفة بأل التعريف هو قال غير اللامي، غير اللام لا نبتدئ، اللام اللي هي أل التعريف لا نبتدئ بالكسر، نبتدئ بها بالفتح. إذن الأسماء المعرفة بأل التعريف دوما نبتدئ بها بالفتحة. أعطينا مثال شيخ عبد الله.
1: الدار ولا الدار.
0: أنا أردت همزة الوصل في الأسماء في نحو قوله تعالى الملك القدوس.
1: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
0: شايف شيخ عبد الله هذه الكلمة الكلمات كلها المعرف بها للتعريف الملك، إذا كلها بدأنا فيها نبدأ بها بالفتح، الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار وهكذا. أما إذا كانت بالاسم غير معرف بها للتعريف عندنا أسماء نوعين قياسية وسماعية. قياسية يعني تجري عليها القواعد، وسمعية يعني هكذا العرب سمعتها دون قاعدة. الأسماء القياسية تكون في مصدر الفعل الماضي الخماسي. أعطينا الشيخ عبد الله الأسماء القياسية الكلمة ومثال عليها.
1: ابتغاء في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كلمة افتراء في قوله تعالى

0: الله اختلاف في قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار. هذا مصدر الفعل الماضي الخماسي.
1: أما السداسي استفعال.
0: استكبار في قوله تعالى وأصروا واستكبروا استكبارا. استغفار في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. استعجال في قوله تعالى استعجالهم بالخير.
1: إذن شيخ عبد الله، عندنا الأسماء غير معرف بأهل التعريف، إما قياسية وإما سماعية. السماعية هكذا العرب سمعتها وتبدأ بها بالكسر، وهي سبعة في القرآن الكريم، ثلاثة بعد ذلك في اللغة العربية اللي تكون 10، لكن عندنا في القرآن الكريم وردت 7 أسماء، أعطينا إياها.
0: نعم. ابن في قوله تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم. ابنة في قوله تعالى ومريم ابنة عمران. امرؤ في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت.
1: طبعا امرؤ سواء كان مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة، كلها نبدأ بها بالكسر.
0: امرأة في قوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط.
1: نعني بالراء امرؤ، يعني الراء إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة كلها نبدأ بها بالكسر لأنها من الأسماء السماعية. نعم، امرأة اثنين.
0: ثاني اثنين إذ هما في الغار. اثنتا فانفجرت منه 12. اسم كما في قوله تعالى بغلام اسمه يحيى.
1: طيب لو وقفنا بغلام كيف نبدأ اختبارا؟
0: اسمه
1: نعم. إذا تكلمنا عن همزة الوصل في الأسماء، نأتي على الأفعال ثم الحروف. الأفعال إما هذه الأفعال حسب ثالث الفعل، إذا كان كما ذكر المصنف، إذا كان الضم أصلي أو غير أصلي أو ثالثه مفتوحا أو مكسورا. فهمزة الوصل تكون بالفعل حسب، نبدأ بها حسب وضعه. نبدأ أولا همزة الوصل في حال الابتداء بالأفعال إذا كان الثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا. أولا إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا ماذا نفعل؟ نبدأ به بالكسر. أعطينا شيخ عبد الله.
0: فقلنا اضرب بعصاك الحجر.
1: ابدأ في الضرب.
0: اضرب.
1: نعم.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ابدأ.
0: اصرف.
1: هذه الكلمتين هذولا المثلين ثالثها مكسور، لو كان ثالثها مفتوح
0: استعينوا بالصبر والصلاة.
1: نعم. ابدأ.
0: استحوذ عليهم الشيطان.
1: استعينوا واستحوذ ثالثها مفتوح، كيف نبدأ فيها؟
0: استعينوا استحوذ.
1: نعم. فإذا كان الثالث ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا بدأنا بها بالكسر. إذا كان الثالث مضموما ولكنه ضما عارضا كذلك نبدأ به بالكسر. في 4 كلمات. ابنه أعطينا.
0: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا.
1: ابدأ.
0: ابنوا عليهم بنيانا.
1: أصلا هي بنى يبني ابنيو، ثم حذفنا الياء وبقت الضم على النون لموافقة الواو ونبدأ بها بالكسر. نعم.
0: ثم قضوا إلي ولا تنظرون.
1: نبدأ.
0: اقضوا إلي ولا تنظرون. الكلمة الثالثة امشوا في قوله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم.
1: نعم. امشي مكسورة امشيوا.
0: نعم. امشوا واصبروا على آلهتكم. ايتوا في قوله تعالى وقال الملك ائتوني به. ايتوني به.
1: نعم.

0: صفا.
1: تمام. إذا هذه الأفعال امشي واقضي وإيتي نرجعها للأصل. إذا هذا الكسر إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. طب لو مضموما ضما أصليا كما قال الناظم سنضمه. إذا نبدأ بالضم إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. أعطينا أمثلة.
0: نعم. بما استحفظوا من كتاب الله.
1: ابدأ.
0: استحفظوا.
1: نعم.
0: كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض.
1: نعم.
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.
1: نعم. طيب اتبعوا واتبعوا احنا من وين بنبدا العد؟ همزه الوصل واحد والتاء الساكنه الثانيه والتاء الثالثه مضمومه. مثلا اذ تبرأ الذين اتبعوا بالضم بينما اتبعوا هذه مفتوحه بالكسر. نعم. اذا صار عندنا عرفنا بالاسم والفعل متى نبدا بالكسر والضم. اما همزه الوصل بالحروف لا تكون الا بتاء للتعريف مثلها مثل الاسماء المعرف بالتعريف. اعطينا مثال.
0: هو

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: كل هذه الأسماء الجلالة التي فيها للتعريف، إذا بدأنا فيها نبدأ بها بالفتح، العزيز الحكيم. لاحظ شيخنا أن همزة الوصل بالفعل بالوصل أو بالدرج تسقط، مصطلح الضبط عليها اللي هي الرأس الصاد من صلي أو صلة أو وصل. شيخنا الفاضل شيخ عبد الله، ما الحكم إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة الوصل في فعل؟ إذا جاء عندنا همزة وصل في فعل، أول همزة وصل، عندنا سبع أفعال أولها همزة وصل، ثم أدخلنا عليها همزة الاستفهام. طبعا همزة الاستفهام تكون في البداية وتكون مفتوحة، دخلنا على هذه الأفعال السبعة التي أولها همزة وصل، دخلنا عليها همزة استفهام مفتوحة، ماذا، ما هو الحكم؟ الحكم أننا نحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة. فعندنا مثلا اطلع مكسورة، اطلع إذا بدأنا فيها همزة وصل، إذا بدأنا فيها نبدأ بها بالكسر، اطلع هذا همزة الوصل، أدخلنا عليها همزة قطع مفتوحة، همزة استفهام اللي هي همزة قطع مفتوحة، صارت اطلع، ماذا الحكم؟ نحذف همزة الوصل، صارت اطلع اطلع، فحذفنا همزة الوصل لفظا وخطا في سبعة أفعال. إذن إذا اجتمعت همزة الاستفهام بهمزة وصل في فعل وجب حذف همزة الوصل، وذلك في سبعة أفعال في القرآن الكريم. أعطينا الكلمة والمثال والآية.
0: أتخذتم، في قوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا، أطلع في قوله تعالى أطلع الغيب، أفترى في قوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة، أصطفى في قوله تعالى أصطفى البنات على البنين، أتخذناهم في قوله تعالى أتخذناهم سخريا، أستكبرت في قوله تعالى أستكبرت أم كنت من العالين، أستغفرت في قوله تعالى سواء

0: تستغفر لهم.
1: إذا شيخ عبد الله، هذه الأفعال السبعة قبل ما تدخل عليها همزة الوصل، همزة الاستفهام المفتوحة، هي أصلها همزة وصل. لو بدأنا فيها افتراضا بدون قبل الهاي، نبدأ بها بالكسر، نقول اتخذتم، ثم أدخلنا همزة الاستفهام المفتوحة فحذفنا همزة الوصل، ولا يوجد يعني الإشكال في حذف همزة الوصل، لأننا نفرق ب إذا كانت مفتوحة تكون همزة استفهام، ولو لم يعني تدخل هذه الهمزة لكانت مكسورة، فعرفنا دخول همزة الاستفهام على هذا الفعل بالفتحة. لكن لو عندنا اسم معرف بآلة التعريف، تكلمنا عن الفعل الآن عن الاسم، اسم معرف بآلة التعريف ولم يدخل في القرآن همزة وصل أو همزة استفهام على اسم غير معرف بعلة التعريف، دخل على فعل واسم معرف بعلة التعريف، في اللغة العربية تدخل لكن بالقرآن لم يدخل. إذا ما الحكم إذا دخلها همزة الاستفهام المفتوحة على اسم معرف بعلة التعريف؟ دخلت على ثلاث أسماء، ثلاث كلمات يعني، كل كلمة مكررة مرتين، وهو التي تحدثنا عنها في مد الفرق. الحكم أننا لا نستطيع أن نحذف همزة الوصل هنا، لأن أصلا الاسم المعرف بالآلة التعريف كما قلنا العزيز الحكيم نبدأ به بالفتح، فهنا إذا بدأنا فيها بالفتح وأصلا قبل دخولها بالفتح لن نميز أنها هي إخبار خبر أم استفهام، فلا بد من عدم حذف همزة الوصل. في الأفعال حذفنا، في الأسماء المعرفة لا نحذف، ويكون فيها أي في همزة يكون الحكم إثبات همزة الوصل، ويكون فيها وجهان، الإبدال يعني نبدلها ألف أو التسهيل. إذا ثلاث كلمات في القرآن الكريم، أعطينا إياها شيخ عبد الله هذه الكلمات، وأعطينا إياها في البداية بالإبدال ثم ترجع وتعطينا إياها بالتسهيل.
0: الذكرين.
1: نعم، هي أصلها بالإخبار الذكرين، ثم جاء الاستفهام الذكرين، لم نحذف همزة الوصل وإنما يعني أثبتناها، ويكون فيها الوجهان، الإبدال لأنه الألف أبدلنا ألف، بعدها عندنا لام ساكنة مضغمة في الذال، فعندنا صار عندنا ساكن اللي هو الحرف المد والساكن اللي بعده، التقى ساكنين في كلمة واحدة، نشبع الأول وتلحق بالمد اللازم الكلمي المثقل، لأنه بعد اللام بعد همزة الوصل مضغم. نعم.
0: الله خير.
1: نفس الشيء أيضا تلحق بالمد اللازم، مد فرق، وتلحق هنا في الإبدال بالمد اللازم الكلمي المثقل.
0: الآن.
1: نعم أيضا هنا مد فرق، وهنا لأنه بعد همزة الوصل لام مظهرة تلحق بالمد اللازم الكلمي المخفف. طيب ليش عبد الله في الشيخ عبد الله بالفعل بالأفعال السبعة حذفنا، بالأسماء لم نحذف، بالأفعال قلنا لا يوجد التباس لأنه في إما فتح إما همزة مفتوحة أو همزة مكسورة، أما بالأسماء يوجد التباس لأنه بالإخبار همزة مفتوحة وبالاستفهام همزة مفتوحة، ف وجه عدم حذفها حتى لا يحصل التباس بين الاستفهام والخبر. أعطينا إياها بالتسهيل.
0: الذكرين. الله الآن.
1: تمام. إذا شيخ عبد الله تكلمنا إذا دخلت همزة القطع على همزة وصل، طب لو العكس عندنا همزة قطع ساكنة دخلت عليها همزة وصل، لأنه يعني هذه الهمزة الساكنة وقعت في أول الكلمة، فلأنها في هذه الأفعال وقعت في أول الكلمة احتاجنا أن ندخل همزة وصل، ففي عندنا بعض الكلمات التي أولها همزة ساكنة، همزة قطع ساكنة أردنا أن ننطق بها في البداية فاحتاجنا إلى همزة الوصل، صار عندنا الحكم، ما الحكم إذا دخلت همزة الوصل على همزة القطع الساكنة؟ طبعا هذه لا تكون إلا بالأفعال

0: فماذا نفعل حسب هذا الفعل؟ ماذا ما حركته؟ ما ثلثه؟ إذا مضموم نبدأ بهمزة مضمومة، وإذا مفتوح أو مكسور نبدأ بهمزة مكسورة. أعطينا، وهذا ما يسمى مد بدل الابتداء. مد بدل الابتداء لماذا؟ لأنه إذا ابتدأنا بهمزة الوصل المحركة بحركة الحرف الثالث، ثم عندنا همزة قطع، العرب إذا اجتمعت همزتان وكانت الثانية همزة ساكنة يعني يصبح فيها صعوبة عندهم، فأبدلوا الهمزة الثانية الساكنة بحرف مد مجانس لحركة ما قبلها، لحركة الهمزة الأولى. فإذا كان ما قبلها مضموم أبدلوا واو، وإذا كان ما قبله مكسور أبدلوا ياء. فأنت اقرأ لنا يا شيخ عبد الله هذه، إذا دخلنا همزة الوصل على همزة قطع ساكنة.
1: أوتمنا،
0: نعم، أصلها فليؤدي الذي أوتمنا بالوصل، ما في مشكلة. إذا ابتدأنا نبدأ بها ثالث مضموم أوتمنا، ثم أبدلنا الهمزة الساكنة بحرف مد أوتمنا، هذا مد بدل ابتداء. نعم.
1: إيتنا،
0: نعم، أصلها
1: إذا،
0: نعم،
1: إيتي،
0: نعم،
1: إيتوني، إيتو،
0: نعم، كلها هذه ابتدأنا في الفعل بهمزة وصل، لأن الأول كلمات همزة ساكنة، ابتدأنا كلها إما بالضم كما في الكلمة الأولى أو بالكسر إذا كان الثالث الفعل مكسور أو مفتوح أو مضموما ضما عارضا، كلها نبدأ بها بالكسر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في البيت الأول. لاحظ شيخ عبد الله إحنا وردت في القرآن الكريم كلمة الأيكة في أربع مواضع في أربع سور، في الحجر وفي قاف وردت بأل التعريف، وفي الشعراء وفي صاد وردت بدون التعريف. لماذا وردت بدون التعريف؟ كي توافق قراءة أخرى، كي توافق قراءة أخرى كقراءة نافع مثلا. لكن في حفص كلها يبدأ بها حفص بحال واحدة، هي بهمزة الوصل مع اللام. أعطينا إياها في الأربع مواضع، وحاول تبدأ في مثلا الحجر والشعراء.

0: الظالمين.
1: نعم، هذه فيها أصلا همزة الوصل مرسومة فما فيها إشكال.
0: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، الأيكة المرسلين.
1: وإن كان اللام هنا ليس فيها همزة وصل، موجود لام فقط في الرسم. طبعا هذا الابتداء الذي احنا نبتدئه هو ابتداء اختباري. نعم. وتعليمي حتى يعني. أعطينا الثالث.
0: وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، الأيكة.
1: نعم.
0: وأصحاب الأيكة وقوم تبع، الأيكة وقوم تبع.
1: إذن هذه أربع مواضع كلها نبدأ فيها بهمزة وصل الأيكة. عندنا جاء ورد مثلا كلمة الاسم في سورة واحدة وهي الحجرات، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. النقطة هنا إذا وقفنا على كلمة بئس وابتدأنا بما بعدها، أعطينا شيخ عبد الله.
0: الاسم، الاسم
1: فيها وجهان. نعم. لماذا فيها وجهان؟ هي أصلها اسم، اسم همزة وصل ثم سين ساكنة، ثم دخلنا عليها للتعريف، للتعريف، للتعريف. اللام ساكنة طبعا، اللام ساكنة والسين ساكنة، التقى ساكنين في كلمة واحدة، كسرنا الحرف الأول اللي هو اللام، صارت لام مكسورة همزة وصل ثم لام مكسورة ثم سين ساكنة. فإذا اعتددنا بهذا الحركة اللي هي كسرة اللام نبدأ الاسم. لماذا؟ لأن بدأنا بالمتحرك والعرب تبدأ بالمتحرك، واعتددنا بهذه الحركة العارضة، اعتدينا فيها، اعتبرناها حركة

0: موجودة، فقلنا الاسم الفسوق. لماذا الاسم؟ لأن اللام متحركة بالكسر. طيب لماذا قلنا الاسم الفسوق بهمزة وصل؟ لأن هذه الحركة ليست أصلية، إنما هي عارضة لالتقاء الساكنين، فرجعنا للأصل بأنه ساكن وساكن، فاحتجنا إلى أن نبدأ بسلم للنطق بهمزة وصل لأنه بعد الحركة ليست أصلية، فقلنا الاسم الفسوق. الاسم الفسوق لعدم الاعتداد بالحركة العارضة، الاسم الفسوق للاعتداد بالحركة العارضة. في عنا شيخ عبد الله في سورة الحج: ثم ليقطع ثم ليقضوا. هذه ثم بعد ثم ليقطع ثم ليقضوا، اللام ساكنة، لا إشكال إذا قرناها بالوصل، لكن لو ابتدأنا أن تبدأ بها اختبارا فقط عند اللجنة، يعني عند اللجنة، فهناك قراءة أخرى تبدأ بها أو تقرأ هذه اللام مكسورة، فرجحت اللجنة أنه يجوز أن نفصل ثم عن اختبارا، نقف على ثم اختبارا ثم نبدأ من بعدها ونبدأ بها بالكسر. أعطينا الشيخ عبد الله:
1: ثم ليقطع ليقطع، ثم ليقضوا ليقضوا.
0: هذا ابتداء. احنا قلنا في قبل قليل العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لابد أن تبدأ بمتحرك وتقف على ساكن، ولا يجتمع في كلامها ساكنان. إذا اجتمع في كلام العرب ساكنان فإنها تجد حلا، لأن سيكون عسر نطق في هذه السواكن. فما الحكم إذا التقيا في الساكنين في كلمة وفي كلمتين؟ إذا التقى في كلمة واحدة هناك حالات: إما إذا كان حرف الأول حرف مد، إذا كان الحرف الأول حرف مد حتى لا يذهب ولا نسقطه ولا نحذفه نقوم بإشباعه. أعطينا مثال شيخ عبد الله.
1: الحاقة.
0: الألف هو حرف ساكن، والقاف هي حرفين ساكن ومتحرك، فالتقى الساكن بالساكن أشبعنا الأول وصار هذا الإشباع مكان التحريك. أو
1: طاسين ميم.
0: نعم، سين الياء ساكنة والنون ساكنة، التقى ساكنين أشبعنا الياء مدناها لالتقاء الساكنين. أما إذا كان الحرف الثاني ساكن، يعني الساكن سكونا عارضا، فهذا السكون العارض ليس ثابتا، فيجوز أن نمد ولا نمد، فجاز فيه ثلاث أوجه: القصر والتوسط والإشباع، وهذا في العارض السكون لين العارض السكون. أعطينا مثال.
1: مصلحون مصلحون مصلحون.
0: نعم، إذن هذا القصر والتوسط الإشباع، لأن هذا الساكن ليس أصليا، فلأنه يعني ليس أصليا الساكن اغتفر التقاء الساكنين في هذه الحالة، لأنه هذا السكن بسبب الوقف، فمن أجراه كالأول كالساكن اعتد به مثل السكون العارض أشبع، ومن لم يعتد قصر، والتوسط هو حالة وسط بينهما. أما إذا كان الحرف الأول من الساكنين ساكن حرفا صحيحا والثاني ساكن سكونا عارضا، فإننا نقرأ الساكنين كما هما ونظهرهما كما هو. أعطنا.
1: ويتقه.
0: نعم.
1: والعصر.
0: نعم، هي أصلها والعصري، فالراء سكنت بسبب الوقف فصار السكون عارض، فنقرأ الصاد ساكنة كما هي والراء ساكنة كما. ثانيا، إذا التقى ساكنان في كلمتين نرى إذا كان الحرف الأول حرف مد فإنه يحذف. أعطينا مثال شيخ عبد الله.
1: دعوا الله وعملوا الصالحات.
0: وإذا كان الأول حرفا صحيحا يحرك بالكسر. أعطينا مثال.
1: قم الليل أحد الله.
0: نعم، إذا كان يستثنى إذا كان ميم جمع، فإذا كان ميم جمع يحرك بالضم نحو
1: عليهم الباب.
0: إذا كان واو الجماعة اللينة، إذا كان واو الجماعة المادية تحذف، أما إذا كان لينة تحرك بالضم كذلك.
1: اشتروا الضلالة.
0: إذا كانت النون في ميم الجارة تحرك بالفتح.
1: من الله.
0: ألف لام ميم الله في أول آل عمران، فاتحة آل عمران تحرك بالفتح كذلك.
1: ألف لام ميم الله.
0: وكما قلنا هذه الحركة عارضة، إذا اعتدينا بها نقصر، وإذا لم نعتد بها نشبع. ميم الله يا الإضافة تفتح.
1: نعمتي التي
0: إلا في كلمة واحدة،
1: عهدي الظالمين.
0: إذن هكذا مستمعينا ومشاهدين الكرام تكلمنا في باب همزة همز الوصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.

اشدد به أزري وأشركه في أمري.

كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

واصطنعتك لنفسي

بحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر

لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ

فأتبعهم فرعون

فأخرج له

قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذت

وقل رب زدني علما. ولقد

ومن آناء الليل فسبح

فسدتا فسبحان

كذلك نجزي الظالمين.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقع

قف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابة

0: الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية. إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد، بمليون خيار.
7: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: مطاعم الديوان اليمني سفير المائدة اليمنية والخليجية لمت

الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة، تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز، بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع

0: وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: ما هذا يا ماجد؟ ما الذي يجري في الخارج؟
1: لا تقلق يا أخي، إنهم جيراننا كالعادة.
0: تقول كالعادة؟ إنها المرة الأولى التي أسمع فيها أصوات الصياح هذه.
1: ذلك لأنهم غيروا موعدهم مع العراك اليوم، لعلهم أرادوا الاحتفال بوجودك في المنزل.
0: ولكنني لا أجد ما يبرر ضحكك يا ماجد. سأفتح الباب لأنظر ما الأمر، لعلهم يحتاجون إلى مساعدة.
1: لا يا أخي، دعهم وشأنهم، صدقني إنهم على هذه الحال منذ عودة ولدهم من الخارج.
0: يبدو أنك تعرف بعض التفاصيل، أخبرني ما الأمر.
1: ابنهم الأكبر سافر ليعمل في بلد عربي، ولكنه لم يفلح في عمله وعاد خالي الوفاض، ولا يزال حتى اليوم أسير المنزل بلا عمل، مما يولد المشاكل المستمرة بينه وبين والده.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأسرة أساس المجتمع، فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد.
1: وهل تعتبر أن فساد المجتمع اليوم سببه أسرة جيراننا؟
0: لا لا طبعا لا أقصد ذلك، ولكن تفكك الأسرة أصبح شائعا اليوم، مما أدى إلى ظهور الفساد في المجتمع.
1: صحيح، لا أعرف صديقا ولا زميلا إلا ويعاني مشكلة في أسرته، وللأسف فإن البعض منهم يعيش في أسر متفككة تماما.
0: هذه ما أردته بكلامي، وهو أمر مؤسف يا ماجد، لأن ديننا الحنيف أعطى الأسرة مكانة عالية في حياة الفرد، ووضع القوانين التي تحميها من التشاجر والتفكك حماية لأفرادها من جهة، وللمجتمع من جهة أخرى.
1: موضوع شيق يا سامر، ولكن يؤسفني أنني مشغول الآن بمرافقة أمي إلى السوق لأحمل عنها حاجيات البيت.
0: بارك الله فيك يا أخي، إذن سأنتظرك حتى تعود لنكمل كلامنا
1: إن شاء الله.

0: والآن حدثني يا سامر، ما هي القوانين التي ترعى الأسرة في الإسلام؟
1: من أين نبدأ يا ماجد؟ الأسرة أساسها رجل وامرأة، اختار كل منهما الآخر ليكون شريكا له في الحياة، فهذا الاختيار هو الأساس الذي تبنى عليه الأسرة.
0: إذن هذا الاختيار في رأيك يؤثر لاحقا على السعادة المنتظر توفرها داخل الأسرة؟
1: تماما، وهو الأمر الذي يتجاهله الكثيرون اليوم، فيختارون على أسس بعيدة عما أقره الشرع الحنيف، وهذا ما يؤدي لاحقا إلى انعدام السعادة أو الافتراق.
0: وما هي الأسس التي تحكم الاختيار في الشرع الإسلامي؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الشاب المسلم وموجها له: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا ولي أمر الفتاة المسلمة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

0: الدين إذن هو الأساس الأهم بالنسبة إلى اختيار كلا الطرفين للآخر.
1: نعم صدقت يا ماجد، فالمسلم الذي يعرف دينه ويلتزم تعاليمه وقيمه وأخلاقه سيكون مصدرا لسعادة شريكه في الحياة.
0: ثم ماذا يا سامر؟
1: ثم الكفاءة يا ماجد، إذ إن من يسعى إلى تحقيق السعادة داخل أسرته

0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بالمودة والرحمة يا ماجد تتحقق السعادة.
1: ما أجملهما من كلمتين، المودة والرحمة. لو سكنت هاتان الكلمتان بيوتنا، فما أجملها من سعادة.
0: صدقت يا أخي.

0: صرت طالبا بكلية الطب ولا تزال أمي تخشى علي من السهر خارج المنزل. أيعقل هذا؟
1: ماجد، هل تأففت بوجه والدتك؟
0: لا طبعا يا سامر، قلت لها حاضر يا أمي كما تريدين، ولكنني منزعج طبعا.
1: حسنا، سنعالج موضوع انزعاجك هذا، ولكن حذاري من التأفف في وجهها لأي سبب كان.
0: وهل يعقل أن أفعل هذا وأنا أحفظ الآية الكريمة من سورة الإسراء؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: بارك الله فيك يا أخي.
0: ولكن قل لي يا سامر، ألا تراني محقا في انزعاجي؟
1: لا طبعا.
0: وكيف ذلك؟ أخبرني، ألست شابا ناضجا يستطيع حماية نفسه من الأخطار؟
1: بلى يا ماجد، هذا صحيح من وجهة نظرك، أما بالنسبة إلى الوالدين فأنت مهما كبرت فهما لن يستطيعا التغلب على إحساسهما بالخوف عليك والرغبة في حمايتك. إنها الأبوة والأمومة يا ماجد.
0: ألا تجد في ذلك نوعا من عدم الثقة بالابن منهما؟
1: أبدا، فهما وإن كانت ثقتهما فيك كبيرة فإن ثقتهما في المجتمع عموما وبخاصة مجتمع الليل ليست كبيرة، فهما يخشيان عليك من غيرك أكثر من خوفهما عليك من نفسك.
0: ومتى تظن أن هذا الخوف سينتهي يا سامر؟
1: يا ماجد، يتزوج الابن ويستقل بحياته وينجب أطفالا ويبقى خوف والديه عليه كما هو، ولكن هذا الخوف يتغير شكلا فقط.
0: سبحان الله.
1: أتريد حماية نفسك من الشرور والمخاطر يا ماجد وكسب رضا الله تعالى والفوز في الدنيا والآخرة؟
0: طبعا يا أخي، ومن منا لا يريد؟
1: إذن عليك ببر الوالدين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو معه، فقال له: تركت أبوي يبكيان. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما.
0: يا الله، دين ينشئ الأسرة على أسس متينة ويرعاها بالمودة والرحمة ويحفظ فيها بر الوالدين، أليس دينا يرسي قواعد السعادة؟
1: ولم ينتهي الكلام بعد يا ماجد، غدا نكمل إن شاء الله تعالى.

0: دمروا عقولنا بالكلام عن الحب وضرورته قبل الزواج، فانجرفنا معهم وتركنا القواعد التي وضعها الله تعالى لنا، ثم اكتشفنا أن ما جرينا خلفه كان وهما، وأن ما وضعه لنا ربنا هو الحبل المتين. أما آن لنا أن نتعلم، أن ننتبه، أن نوجه، أن نتمسك بذلك الحبل؟ أما آن لنا أن نتخير الأمة الصالحة لأبنائنا والأب الصالح لذرياتنا؟ إذا أردنا أن نبحث عن أسر سعيدة، فما علينا إلا أن نتوجه إلى السيرة النبوية المعطرة، فهناك سنجد أروع الأمثلة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

0: فيه الحمل
1: ويكدر فيه الحمل.
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهوى

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم

بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي.

0: المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا.

0: وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب، 079-671-515-4.
1: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادا، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
6: غيب وذو اللطائف لا يغيب.
5: نوافذ دينية.
6: غيب وذو اللطائف لا يغيب.
5: إعداد وتقديم هناء المجالي.
6: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة ونافذة جديدة من برنامج نوافذ دينية، حيث نذهب اليوم مع أنوار وإشراقات سورة النمل، فأهلا بكم.

0: بالقرآن.
1: إخوتي الكرام، لما ختمت سورة الشعراء آياتها بالحديث عن الوحي وعن القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالبراءة الكاملة من تهم الشعر والكذب والكهانة، كأن السائل يقف هنا ليقول: فما هذا الكتاب الذي نزل من عند الله؟ لتأتي سورة النمل بالجواب البديع في قوله تعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. فنشعر أننا لا ننتقل من سورة إلى سورة، بل من شهادة على مصدر القرآن إلى بيان وظيفته. من هنا مستمعينا تبدأ رحلتنا لهذا اليوم مع بدايات سورة النمل، تلك السورة التي تفيض بالعلم بالحكمة وتكشف لنا كيف ينظر المؤمن إلى الكون كله على أنه كتاب آيات مفتوح تتكلم فيه النيران، وتسجد فيه الجبال، وتنطق فيه الطير، وتصبح فيه نملة ضعيفة معلمة للبشر. مستمعينا، نكمل الحديث عن هذه السورة، نكمل دقائق البرنامج مع ضيفنا فضيلة الدكتور نشأت نايف الحواري، المفتي في دائرة الإفتاء العام في مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. حياكم الله، أهلا بكم دكتور نشأت.
2: حياكم الله وبياكم، وبارك الله فيكم على هذه الاستضافة الطيبة والمباركة، ونسأل الله عز وجل النفع إن شاء الله جميعا.
1: إن شاء الله. فضيلة الدكتور نشأت، كثيرا ما نقرأ بدايات السور والنهايات منفصلة، نقرأ القرآن ربما نسرده سردا دون تدبر، كثير منا لا يلتفت إلى أنوار النهايات للبدايات في السور القرآنية، بينما يؤكد العلماء أن من أسرار النظم القرآني

0: تناسب السور وتعانقها. فإذا كانت سورة الشعراء قد أثبتت أن القرآن وحي من الله، فإن سورة النمل تفتح الباب لتخبرنا لما أنزل هذا الوحي. نود من فضيلتكم بيان وجه التناسب بين ختام الشعراء وبدايات النمل، والقرآن يفسر بعضه بالقرآن، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين.
0: اللهم
1: بداية أشكركم على هذه الاستضافة والمداخلة الطيبة والمباركة، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والنفع لأبناء وطننا الحبيب.
0: اللهم
1: بداية، كما تفضلت، هذا القرآن العظيم الذي أنزل إلى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم معجز بألفاظه وبلاغته وفصاحته. هذا القرآن الكريم الذي جاء إلى الأمة أو إلى العالم أجمع في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويمكن أن يتبادر إلى الذهن في بداية أن نرى في سورة أو اسم سورة النمل، قد نستغرب أو نتعجب من هذا الاسم العظيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بنملة صغيرة. ولا ننسى ما قال الله عز وجل في سورة البقرة مثلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه دلالة على الإعجاز ودلالة على قدرة الله وعلى عظمة الله. وفي هذه الصورة على وجه الخصوص والتحديد ضرب الله كما تفضلت بدايات ونهايات عظيمة. وهذه البدايات والنهايات التي تكون في تنظيم وتنسيق القرآن الكريم عندما نختتم ونبتدئ، وكأننا ابتدأنا بما ختمنا. وهذه هو من إعجاز القرآن الكريم كما هو معروف ومعهود عند أهل الاختصاص من أهل التفسير. وهذه هناك كتب أفردت بالتنسيق بين خواتم السور وبين أوائلها، وهذه دلالة واضحة على أن عظمة القرآن الكريم جاء يعني مجملا ومجتزأا عندما أنزل إلى اللوح المحفوظ، وثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا بحسب الوقائع والأحداث. وسورة النمل هي سورة مكية بالإجماع، وعدد آياتها 93 آية، وهي السورة 27 من ترتيب المصحف. وتدور حقيقة بداية كما نعطي مقدمة عن سورة النمل، عندما ربط الله عز وجل بنهاية سورة الشعراء ثم ما بدأ بسورة النمل، هذه دلالة واضحة على إعجاز القرآن الكريم عندما ذكر في سورة الشعراء ببعض الآيات التي قد تكون شبيهة بآيات سورة النمل. وكما نرى القرآن بين فيه المتشابه وفيه المتناسق، كما نرى في سورة سيدنا موسى عليه السلام عندما اقتبس نارا، فنرى بعض الآيات باختلاف ألفاظها. وهذا التقديم والتأخير فيه إعجاز عظيم في ترتيب هذه الآيات والألفاظ. وهذه الصورة حقيقة افتتح الله عز وجل بها بطاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. يعني بيّنت أن هذا القرآن الكريم هو هداية، كما في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وهنا قال الله عز وجل: هدى وبشرى للمؤمنين. وهذه دلالة على تنسيق الآيات ومترابط الآيات. عندما نرجع كثير من الآيات، نرجع إلى بعض الصور، إلى بعض الآيات، إلى بعض من المقدم من مؤخرة الآيات، إلى غير ذلك خواتيمها، نرى أن هذا التناسق ما جاء عبثا، وهذا الترتيب ما جاء عبثا. وعندما ذكر الله عز وجل النداء لسيدنا موسى، ونحن نعلم يقينا أن قصة سيدنا موسى عليه السلام ذكرت أكثر من 40 موضعا في القرآن الكريم، وكيف ضرب الله مثلا في إرسال إلى طاغية كبيرة ما يسمى بفرعون، وذكر الله عز وجل كيف استكبروا على آيات الله عز وجل، وكيف استكبروا على عظمة الله، بل هو ادعى الألوهية. وفي ذلك كان تسلية للحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السورة على وجه الخصوص عندما ذكر الله في سورة النمل، ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام، كما نحن الآن في شهر محرم، نحن الآن في يعني أيام يعني ذهبت إلينا قبل أيام بأيام عاشوراء، نحن نتذكر هذه القصة بسيدنا موسى عندما أنجاه الله عز وجل من الغرق، ونرى كيف أن الذين تابعوا سيدنا موسى عليه السلام والذين كانوا من أتباع موسى عليه السلام لكنهم كانوا غير مؤمنين، هم بني إسرائيل، هؤلاء

اعتادوا على ان يكونوا في يعني في في في في يعني هوى ممتزج بالرفاهية، ممتزج بالتشهي، ممتزج بمطالبهم الدنيوية، ولا ينظرون إلى مطالب أخروية، كما كان موسى عليه السلام عندما قال إن معي ربي سيهدين. وهذه ربط بين الهجرة النبوية الشريفة وما بين ما حدث مع موسى عليه السلام عندما فر.

0: رضي الله عنهم مع رسول الله صلى
1: نعم،
0: الله عليه
1: عليه
0: وسلم، على
1: الصلاة
0: خلاف
1: والسلام.
0: بني إسرائيل الذي كانوا يعني لاحظي يعني أنجاهم الله عز وجل من الغرق وفتح لهم الطريق، ثم وصلوا إلى البر الأمان، وبعد ذلك طالبوا بأن يكون لهم إله كما لهم إله،
1: نعم
0: وطالبوا بأن يكون لهم يعني جسدا يعني عجل يعبدوه أو
1: نعم
0: يعبدوه من أجل يعني هذه المبتغيات التي يريدونها. وهذه المعجزات التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام لا يؤمنون بها بتاتا، يعني لاحظي 9 آيات أو معجزات ومع ذلك لم يؤمنوا بسيدنا موسى عليه السلام، وحصل ما حصل في هذه
1: نعم
0: القصة. أن التناسق بين ختام سورة الشعراء وبداية سورة النمل لما جاء بالوصف القرآني والفرق بين العلم والقرآن والاهتداء، أن التناسب بين ختام سورة الشعراء وبداية سورة النمل، نحن نعلم سورة الشعراء ختمت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون،
1: ينقلبون
0: وابتدأت بسورة طاسين، تلك آيات القرآن
1: القرآن.
0: وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. لاحظي هنا الظلم لا بد له أن ينتهي إما بالهداية أو بالعاقبة، ولذلك هذا كان البداية، أنه من أراد أن يتخلص من الظلم أن يبتدئ بالهداية إلى الله عز وجل وبالإيمان بالله عز وجل. ووجد التناسب أن سورة الشعراء ختمت بالوعيد للظالمين وبيان
1: نعم
0: مصيرهم، فجاء سورة النمل بعدها مبينة أن هذا الوعيد والإنذار صادر عن هذا القرآن المبين الذي يهدي إلى الحق ويبشر المؤمنين. فكان المعنى إن الذين ظلموا سيعلمون عاقبة ظلمهم، لأن هذا القرآن المبين قد بين طريق الهدى وطريق الضلال وأقام الحجة على الخلق.
1: نعم
0: وصف القرآن الله عز وجل بأنه كتاب مبين، أي لا يغفل عنه أي إنسان على وجه البشرية، أي عاقل، هذا يعني لا يختلف كما يقال، لا يختلف فيه اثنان. لذلك وصف الله القرآن بأنه كتاب
1: مبين.
0: مبين بين الحق والباطل وبين أصول العقائد والأحكام والأخلاق وسبل النجاة وأسباب الهلاك. وبلاغة وفصاحة وبيان هذا القرآن العظيم الذي جاء واضحا في ذاته الموضح لغيره. ولذلك كان هناك بيان أن التناسق بين الآية بعاقبة الظالمين بالهداية بالقرآن الكريم وبشرى للمؤمنين ليس للظالمين، لمن أراد الهداية فباب الهداية مفتوحة.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور على هذا الوصف وعلى هذا التناغم في تفسير هذه الآيات الكريمة. وأنت هنا قد فرقت بين العلم بالقرآن والاهتداء بالقرآن، لنجد أن المتأمل لسورة النمل يجد أنها ليست مجرد عرض لقصص الأنبياء والأمم، ولكنه هنالك كان أهداف وكان هنالك دروس ومقاصد جامعة لهذه السور مع بعضها البعض، وخصوصا ما بينته في سورة الشعراء وفي سورة النمل. ولكن عندما ينتقل الحديث إلى الصلاة والزكاة والتي جاءت في بدايات السورة الجليلة، السؤال دكتور نشأت، لما ربطت باليقين الإخباري؟ لما ربطت بالآخرة؟ وهناك ملمح في الآيات أيضا، ما الذي يجعل القرآن يفتح أسراره لقلب ويغلقها عن قلب آخر؟ تفضل.
0: بارك الله فيك، السؤال مهم جدا. الله عز وجل عندما أنزل القرآن، نحن لم دائما نبتدئ في سورة البقرة يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
1: نعم
0: للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ذكر الذين يؤمنون بالغيب، ذكر الله عز وجل بالإيمان أولا ثم بالإسلام ثانيا، لأنه نحن نفرق بين الإسلام والإيمان.
1: نعم
0: نحن نقول الإيمان هي الأعمال الباطنة وهي ابتداء العمل، وينبع هذا الفعل والتصرف من خلال القلب، وهنا كان الربط بين القلب وهو الإيمان وما بين الفعل وهو الإسلام. لا قالوا الإسلام هو الأعمال الظاهرة، بينما الإيمان هو الأعمال الباطنة، هو قضية الإيمان، ولذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص. ومن هنا قال الله عز وجل، قال تعالى وهدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. نحن لا يمكن أن يكون أن تكون مؤمنا إن لم تكن من أهل الصلاة أو من أهل الزكاة أو من أهل الحج أو من أهل الأركان التي ذكرها الله عز وجل أو ذكرها وذكرتها السنة النبوية الشريفة. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان.

0: رمضان وحج البيت.
1: نعم
0: لذلك هنا جاء الربط ليبين أن الإيمان الحق ليس معرفة ذهنية مجردة، بل هو عقيدة تظهر أثارها في العبادة والسلوك، يعني التصرفات.
1: نعم
0: فالصلاة مثلا تمثل الصلة بين العبد وربه، يعني كيف أنا أتقرب إلى الله؟
1: نعم
0: أتقرب إلى الله بالصلاة، وهي الصلة، يعني أخذت الصلاة
1: نعم
0: هي من الصلة، يعني الحبل المتين الذي يوصلك إلى الله عز وجل. ولذلك ما يكون العبد أقرب إلى الله عز وجل هو ساجد. والزكاة تمثل أيضا كذلك إحسان إلى خلق الله عز وجل. أنت كيف الإنسان لما يحب هذا المال، يحبون المال حبا
1: جمع
0: جما، الإنسان مجبول على حب المال، فلما يخرج هذا المال ابتغاء وجه الله عز وجل، هنا يبدأ الإيمان ويزيد الإيمان بالله عز وجل، فالعمل مما يزيد بالإيمان. إذا قالوا الإيمان الأصل، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن هنا كان لابد من ربط هذه الطاعة بالصلاة والزكاة، وهم بالآخرة هم يوقنون. يعني كأن الله عز وجل أراد أن يقول لنا لا تكون مؤمنا إلا إنك إذا أقمت الصلاة وأتيت الزكاة فأنت مؤمن بالآخرة. ومعنى كلمة الآخرة أن تؤمن برغبتك إلى الجنة ومن خشيتك من النار.
1: نعم
0: ولذلك فكل الآية تقرر أن العلاقة بالله والعلاقة بالناس واستحضار الجزاء في الآخرة هي أركان الشخصية المؤمنة التي تنتفع بهدي القرآن. يعني لا بد أن تكون شخصا مؤمنا إلا إذا اتصفت بهذه الصفات الثلاث، وهي العلاقة بالله والعلاقة بالناس، وأن تستحضر هذه العلاقات بالجزاء الأخروي. لذلك يجعل القرآن يفتح أسراره للقلب ويغلقها على قلب آخر. لذلك القرآن واحد، ولكن إيش القلوب تختلف.
1: نعم
0: فالقلب المخلص المتواضع الباحث عن الحق يفتح الله له أبواب الفهم والانتفاع. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب
1: أو
0: أو
1: ألقى
0: ألقى
1: السمع
0: السمع وهو
1: وهو
0: شهيد.
1: شهيد
0: يعني وذكر فإن الذكرى
1: تنفع
0: تنفع
1: المؤمنين.
0: المؤمنين، الذي يريد الهداية، الذي يبحث عن الهداية. ولذلك الذي لا يريد الهداية كيف لنا أن نقول له يعني أن تهتدي إلى الحق وأنت لا تريد الحق؟ فمن يريد الحق فباب الحق مفتوح، ولكن من لا يريد الحق فأنك لابد أنك يعني تكون من الفاسقين الظالمين. لذلك قال الله عز وجل سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فليس المانع في القرآن، بل في قابلية القلب لتلقي هذا القرآن.
1: نعم
0: والله لا يهدي القوم، كما ذكر الله عز وجل في الآيات، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين،
1: نعم
0: يعني الذي لا يريد الهداية، والظالمين الذين لا يريدون العدل. لذلك هنا كان الوصف القرآني بأن القلب هو له أهمية عظيمة في تلقي هذا القرآن.
1: نعم ولكن هنالك يا دكتور من يفرق بين الكتاب والقرآن، ما تعليقكم على ذلك؟
0: طبعا نحن دائما نقول القرآن الكريم هو الذي جاء متكاملا، وجاء بأحكام كاملة متكاملة في هذه الحياة. بينما من قال أن القرآن، طبعا هناك بعض المفسرين، ونحن نعرف أن الاختلاف بين المفسرين دائما يكون فيه سمة
1: نعم
0: الحكمة وسمة النباهة والفصاحة والبلاغة. فعندما نجد هناك من يفرق بين الكتاب، بمعنى أن هذا الكتاب هو جاء من الكتب السماوية التي ذكرها الله تعالى عن الأنبياء. وعندما نذكر القرآن فهو خاص بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا. وهناك من قال الكتاب هو المقصود فيه ما جاء عن الله عز وجل من الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم.
1: نعم
0: وجاء هذا التفرقة بين الكتاب كما قيل، يعني إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اختلفا. يعني عندما نرى اسم، يعني نقول الذين يؤمنون بالكتاب أو بكذا، بمعنى بما جاء به النبي من وحي، هذا معنى الكتاب. بينما القرآن الكريم هو ما جاء به القرآن الكريم بهذا الكتاب، ولكن سمي قرآنا لأن هذا القرآن له خاصية عظيمة لأمتنا الإسلامية. ونقول في الحقيقة الفرق هو بين أن نكون في كتاب الله عز وجل من قرآن، وبين كتب هي ما تسمى بالكتب السماوية.
1: نعم بارك الله فيكم يا دكتور. وإذا ذهبنا لمعنى الزينة دكتور، نشأت في قوله تعالى زينا لهم أعمالهم، من المشاهد دكتور أن أخطر أنواع

0: العمى أن يعجب الإنسان بضلاله. سؤالي: ما معنى زينا لهم أعمالهم؟ وكيف يصل الإنسان إلى مرحلة فقدان البصيرة؟ ما الفرق بين الجهل والاعتزاز بالنفس؟ ولما كان الإيمان بالآخرة مع هذا كله هو الستر من هذا المرض؟ تفضل.
1: بارك الله فيك، هذه آية عظيمة وكبيرة.
0: نعم.
1: عندما الله عز وجل ماذا يقول عن الشيطان؟ فزين لهم أعماله. لذلك يعني الشيطان يزين للإنسان العمل، فهذه الزينة العمل هو يتقرب بها الإنسان لإشباع رغباته.
0: نعم.
1: الله عز وجل عندما يعني فزين لهم الشيطان أعمالهم، هنا في الآية العظيمة قال الله عز وجل فزين لهم أعمالهم، أي جعل أعمالهم الباطلة تبدو في عيونهم إيه؟ حسنة ومقبولة.
0: نعم.
1: وجزاء على إعراضهم واستمرارهم في الكفر والضلال، فلا يرون قبح الباطل ولا يشعرون بحاجتهم إلى التوبة والصلاح. هذا هو التصدي، هذا هو التكبر، هذا هو الاستكبار الذي قال فيه نوح عليه السلام عندما دعا قومه، فقال فأصروا واستكبروا استكبارا.
0: نعم.
1: وليس المعنى أن الله أجبرهم على الضلال، الله عز وجل يعني يهدي القوم المؤمنين المتقين الفائزين، ولا يهدي القوم الظالمين الذين لا يريدون الهداية، بل الله عز وجل يهدي من يريد له الهداية. نحن هكذا نقول دائما، لا يمكن أن نقول لهذه القلوب يعني أن تطغى إلا إذا أرادت الطغيان. ونحن في سورة النمل، عندما بلقيس آمنت بسيدنا سليمان بعدما كانت تعبد الشمس، ثم بعد ذلك يعني آمنت وكانت من المؤمنات القانتات التي يعني آمنت بسيدنا سليمان عليه السلام كما سيأتي. ولذلك لا يفقد الإنسان بصيرته دفعة واحدة، بل يمر بمراحل الإعراض عن الحق واتباع الهوى وتكرار الذنب. هذا مشكلة الإنسان أحيانا، كذلك الاغترار بالنفس، وأحيانا يجعل الحق باطل والباطل حق، وهذه مشكلة. والله عز وجل ضرب في هذه الآية كما ذكرت وزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي يعني يتخبطون يتحيرون في ضلالهم من غير بصيرة. ولذلك الله عز وجل عندما قال عن البصيرة وعن البصر قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: لا.
1: هذا الفرق بين الجهل والاعتزاز بالنفس. احنا مشكلة، احنا أحيانا لا نفرق بين الجهل، الجهل سهل تهديه، لكن المشكلة من مين؟ المشكلة من المتكبر. هذا المتكبر ما الذي منع أبو جهل؟ أبو جهل كان يدرك تماما أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم هو رسول ونبي، وقال بس هو قضية التكبر وتجبر، قال يعني لهم السقاية ولنا الرفادة ولهم كذا ولهم كذا وليس ولم يكن منا نبي، والله لا أؤمن به. وين التجبر والتكبر؟ لأنه ليس من قومه خرج نبي وهناك، ونحن نعلم اليهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أصل إسماعيل وليس من أصل إسحاق، وهنا جاء دائما التكبر والاستكبار على الحق. ولماذا كان الإيمان بالآخرة سترا من هذا المرض؟ لأن الإيمان بالآخرة يبقي الإنسان في حالة مراجعة دائمة لنفسه، وفمن أيقن أنه سيقف بين يدي الله وأن أعماله ستوزن وتحاسب لم يسهل عليه أن يختار بنفسه أو يقدس رأيه أو يتكبر أو يتجبر. عجبتني عبارة عندما يقول ابن سيرين: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. ولذلك جاء شاب إلى حكيم فقال له إن في نفسي ذئبان يتصارعان، أحدهما يدعوني للخير والآخر للشر، فقال الحكيم سينتصر الذي تطعمه. لذلك إن ضعف الإيمان بالآخرة وينظر إلى هذه الحياة الدنيا أنها الغاية الكبرى، فيصبح أكثر عرضة للهوى والكبر وتزيين النفس. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين لا يعلمون، بل قالت إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم، يعني نعم. الذي لا يكون له غاية في الآخرة لا يمكن أن يعني يصل إلى طريق الهداية، فالجهل يعمي العقل والكبر يعمي القلب.
0: نعم. ولكن يا دكتور هنالك سؤال ممكن أن يدور في ذهن أي إنسان، هل ممكن أن نكون نحن من أهل هذه الآية ونحن لا نشعر؟ والله تعالى يقول في سورة الجاثية في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه، يخاف كثير منا من أن يكون في هذه المنزلقات وهو لا يعلم. تفضل.
1: نسأل الله عز وجل العافية. هو بالتأكيد الإنسان بين

0: يعني بين ضلال وبين هداية، وبين سيئة وبين حسنة، وبين ظلام وبين نور. ولذلك نحن دائما نقول كما قال النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم،
1: والسلام.
0: يعني إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فلا يبقى بينه وبين
1: نعم
0: إلا ذراع، يسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك العبرة بالخواتيم هنا كما قيل. ولذلك الإنسان يعني يمكن أن يبقى، كم سمعنا من أناس عباد في بني
1: نعم
0: إسرائيل وغير ذلك كانوا يتعبدون، ثم في أواخر حياتهم وقعوا في ذنب عظيم ووقعوا في نار جهنم. ونحن نعلم أن قضية الإيمان عندما يقول يزيد وينقص، هنا القضية أن يخشى الإنسان على نفسه أن ينزلق كما تفضلت،
1: نعم
0: أن يقع في وطأة الظلم أو وطأة الذنب أو في يعني المعاصي. ومن هنا كان لابد الإنسان أن يتنبه أن يبقى هذه الآخرة في عينه. ولذلك جعل الله عز وجل للموت واعظا لنكون مستعدين للموت كما قال النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة والسلام.
0: وسلم، الكيس الفطن لمن دان نفسه وعمل لما بعد الموت. لذلك دائما الإنسان من أفضل الدعاء، دائما أنا أدعو لنفسي وأدعو الناس إليه، أن يقول نسأل الله عز وجل حسن الختام.
1: الخاتم. نعم، نذهب بمعيتكم دكتور نشأت إلى أنوار وتأملات كلمات من كلمات الله التي لا تنفد أبدا، في قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نود أنوار للآيات الكريمة من لدن وهذه الكلمات العظيمة. بالمقابل هنالك في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين، نود بيان الفرق بين التنزيل والتلقي وإنك لتلقى القرآن، وكيف يغير مصدر الكلام قيمة الكلام. ونحن كمسلمين لو استشعرنا أن كل آية يقرأها هي خرجت من لدن حكيم عليم، ما هي الأنوار لهذه الآية؟ بارك الله فيكم.
0: الله يجزاك الخير. حقيقة وهذا من بلاغة وفصاحة القرآن الكريم المعجز الذي نزل على العرب بلغتهم
1: نعم
0: فصاحتهم.
1: نعم
0: ولما قال الوليد المغير إن عليه لطلاوة ومن عليه لحلاوة، نحن نتكلم عن أبلغ العرب
1: نعم
0: الوليد بن المغيرة، وعندما يقول عن هذا القرآن العظيم. ومن ذلك من هذه الآيات العظيمة التي ذكرتها لقوله تعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. لاحظي في سورة النمل التي جاءت بعد سورة الشعراء: وإنك لا تلقى القرآن يعني من لدن حكيم عليم. وهنا كان لابد من النظر بين التلقي والتنزيل،
1: نعم
0: فالتنزيل دائما يركز على مصدر القرآن وكيفية الوصول من السماء إلى الأرض، كما قلنا أنه كان في السماء الدنيا في اللوح المحفوظ ونزل إلى السماء الدنيا، ثم نزل مجزئا إلى رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم،
1: والسلام.
0: ومفرقا بين يعني بين فينة وأخرى، بين حدث وآخر بحسب الواقعة. ولذلك كان التنزيل ما يسمى بكيفية الوصول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: بالآيات. أما التلقي هو أن يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وينزله على الواقع، ويصف هذا الواقع بالآيات القرآنية التي نزلت إلى رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة والسلام.
0: وسلم. فالتلقي هو التطبيق، هو التصرف في هذه الآيات بحسب ما أمر الله عز وجل أو بحسب ما نهى. والتنزيل هو الكيفية الوصول إلى رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة والسلام.
0: وسلم. وهذا من بلاغة القرآن، أن يفرق بين التلقي وبين التنزيل. عندما نقول أنزلت إليك الكتاب أي أعطيتك إياه، ألقيت عليك الكتاب أي أني لقنتك الكتاب، أي جعلت هذا الكتاب في عقلك وفي قلبك وفي تصرفاتك أي
1: جميل.
0: بأعمالك. ومن هنا كان الفرق بين التلقي والتنزيل. أما عندما قال الله عز وجل من لدن ولم يقل من عند،
1: نعم
0: لأن اللدن في اللغة تدل على القرب والاختصاص، وهذه هو التعبير إشارات بديعية. يعني لاحظ اللي قال من لدن، يعني أسرع ما يكون وأقرب ما يكون وأخص ما يكون إلى قلب رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم،
1: والسلام.
0: أو إلى قلب الرسول بشكل عام عليهم السلام. ولذلك كان التعبير إشارات بديعية أو بديعة، إن القرآن وحي خالص من عند الله، هذا دلالة على أن النبي لا يأتي من عنده. ولو
1: أكيد.
0: تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فكيف تنزل إلى رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقولها للأمة؟
1: نعم.
0: بمعنى أنها تهدد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمعنى التهديد، إنما هو بمعنى أن يوعظ الناس أن هذا النبي لا يمكن أن يأتي بغير كلام الله عز وجل، وليس

0: وخطاب لتهديد مباشر لنبي حاشا للنبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم،
1: الصلاة
0: فكان
1: والسلام.
0: بين النبي وبين الله عز وجل هي علاقة محبة، كما أننا نقول الحبيب صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
0: كما
1: والسلام.
0: قال الله عز وجل قل يتبعوني يحببكم الله، فالمحبة تكون هي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أراد الله عز وجل بهذه الآية أن ينوه الناس أن مستحيل أو أن يقع من نبي أن نقول أنه جاء من عنده، ولذلك أنه هذا النبي عبارة عن مبلغ، وهو مبلغ الرسالة، وهو الذي أوحى الله عز وجل إليه، وأنه متلقي عن الله عز وجل هذه الآيات، ويتصرف في هذه الآيات بحسب الوقائع والأحداث التي تنزل إلى رسول الله صلى الله عليه
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وسلم.
1: نسأل الله أن نصغي إلى القرآن بقدر عظمة المتكلم به، نفع الله بكم يا دكتور. ولكن نذهب الآن إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام، ونحن نرى في النظم القرآني وفي سور القرآن الكريم أغلب هذه السور تبدأ دائما عندما تتحدث عن قصص الأنبياء تبدأ بقصة سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى في الصحراء في الظلام كان يبحث عن قبس من نار، لكنه لم يعلم أنه يسير نحو النبوة. السؤال دكتور نشأت، لما يبدأ الاصطفاء الإلهي غالبا في لحظات الخلوة في الوحدة في الليل؟ ما دلالة اجتماع الخوف والرسالة في موقف واحد لتتحول بعدها رحلة البحث عن الدفء إلى بداية تحرير أمة وجيل كامل؟ تفضل.
0: بارك الله فيك. في سورة النمل في آية السابعة قال الله عز وجل، قال الله إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس
1: قبس.
0: لعلكم تصطلون.
1: نعم.
0: يعني القبس هو أن يأتي بجزء من النار ولإنارة لينير على قومه، ومن هنا كانت هذه كما تفضلت إنها جاءت، هو كأنه ذاهب إلى ربه وليس ذاهب إلى النار، وهو يتقرب إلى الله ولا يعلم من حيث لا يعلم. ولذلك لم يبتدئ الاصطفاء الإلهي غالبا في لحظات الخلوة والوحدة فقط، لأن القلب في لحظات الخلوة يكون يعني أقرب إلى السماع والتلقي. أحيانا الإنسان الوحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما اصطفاه الله عز وجل ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخلو بنفسه، يذهب إلى غار حراء ويجلس في غار حراء أياما، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وهذه دلالة على أن النبي قريب إلى عظمة الله، إلى قدرة الله، ينظر إلى آلاء الله وعظمته، إلى نعم الله عز وجل، فيقول في نفسه وهل هناك من إله غير الله عز وجل، فيستحيل أن يكون هناك إله، أن هذا الكون بدون إله، يستحيل هذا ذلك عقلا وبكل يعني معادلات العقل والمنطق. لذلك القلب في لحظات الخلوة يكون أقرب إلى السمع والتلقي، فضجيج الناس أحيانا يشغل، والخلوة تهيئ الروح لاستقبال الفيض الإلهي، يكون قلبه قريب إلى الله ناصعا متلقيا إذا جاءه النبأ أو الخبر أو الوحي. فموسى عليه السلام كان في صحراء موحشة بعيدا عن المدن والجموع، فجاء النداء السماوي عندما، وكذلك كان نبينا يخلو بغار حراء كما قبل نزول الوحي. هذا دلالة على أن الخلوة يكون اصطفاء من الله عز وجل، وأراد الله تعالى من هذه الخلوة أن يبين لعظمة أو ليهيئ هذا النبي ليتلقى هذا القرآن من لدن حكيم عليم. ومن هنا جاء الدلالة على اجتماع الخوف والرسالة في موقف واحد، كما تفضلت من الناس من يظن أن الرسالة تغني انعدام الخوف، القرآن يعلمنا غير ذلك. بالعكس، أنت الآن في مهمة عظيمة، في أمانة عظيمة، لابد أن تسير بها وفق ما أراد الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل اهتز وقال زملوني زملوني، وكما هو معلوم في حديث خديجة رضي الله عنها وأرضها، في اللحظة التي بدأ فيها الاصطفاء ورأى موسى العصا تهتز لقوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة ولم يعقل، فاجتمع الخوف مع الاختيار الإلهي. وهذه رسالة أن الأنبياء هم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هو غير أنه يوحى إليه. لذلك أن الشجاعة ليست غياب الخوف، يعني لا يعني أن أكون

0: كان شجاعا، مع أن موسى عليه السلام كان شجاعا،
1: نعم
0: ولكن الفطرة البشرية تغلب أحيانا، لأن الخوف من سمات هذا الإنسان على وجه العموم. ولذلك لا بد من الخوف من الله عز وجل والشعور بالأمانة، حتى يتحول الإنسان من صفة إلى سمح الله تكون يعني صفة غير يعني آلفة لهذه الحياة للمودة والرحمة، بل بالعكس يكون هذه رسالة لأن يخشى على أمته ويخاف على أمته ويؤدي هذه الأمانة وفق ما أراد الله عز وجل.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور.
0: الله
1: إذن هو
0: يحفظكم يا رب.
1: تحقيق لمعنى الاستخلاف وتحقيق لمعنى الأمان التي أبت الجبال والسماوات والأرض أن يحملنها فأشفقنا منها فحملها الإنسان. فحمل الأمانة ليس بالسهل، فهذا الخوف كان هو الخوف الذي يكون معه أخذ بالأسباب، ولكنه خوف على الرسالة، وهو النور الذي سيمتد لأجيال بعيدة، لأجيال ممتدة، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
0: الله يحفظك. كذلك نحن عندما يعني ذكرتيني وتتكلم عن موضوع الأمانة
1: نعم
0: وقضية الخوف والخوف من الله عز وجل، هذا دلالة على صدق الأمانة وصدق
1: نعم
0: وصول الرسالة إلى الأمة. كان حريصا النبي صلى الله عليه وسلم
1: على
0: أن يوصل
1: سطوس
0: الرسالة في أدق تفاصيل الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث الرسل إلى القبط وإلى المقوقس وإلى كسرى وإلى غير ذلك، حرصا على إخراج الناس من الظلم والظلمات إلى العدل والرحمة. ولذلك لاحظي في القرآن الكريم بلاغة عظيمة. القرآن العظيم كلما تعمقنا وتبحرنا في القرآن نرى العجب صراحة. فلاحظي في قضية الخوف، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب، ولا مدبرا ولم يعقب. يعني هذا لا يدل على ضعف شخصية موسى، فموسى من أقوى الشخصيات وأشدها بأسا، بل يظهر القرآن بشريته، يعني ليظهر البشرية، ليعلم الناس أن البطولة ليست في عدم الخوف بل في تجاوز هذا الخوف. والجواب أن عندما نرى يعني المقام في مقام الخوف، عندما خشي موسى عندما رمى هذه العصا فأوجس منهم خيفة، يعني خشي أن هذه العصا، ولكن يعني فقال الله عز وجل لا تخف، إنه إني لا يخاف لدي المرسلون. أنا ما عندي رسول بخاف. الرسول يجب أن يكون إيه؟ مؤمنا موقنا بالله. فألقى عصاه فإذا هي حية. لذلك هنا كان الخوف الفطري لا ينافي الإيمان، بل بالعكس يدل على دلالة الخوف من الله عز وجل دلالة واضحة وإشارة واضحة على حرص الأنبياء على أداء هذه الأمانة.
1: نعم، وما أجمل أن نربط الحديث هذا كله بعهد الله على آدم وعلى ذريته، وذلك ما جاء في سورة الأعراف في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن هذه هي الترجمة الفعلية لكلمة الشهادة، بلى شهدنا. إذن الأنبياء كلهم يعلمون هذا العهد والميثاق، لذلك هم يترجمون هذا العهد وهذا الميثاق، كل حسب طريقته، كل حسب أمته، كل حسب أتباعه. بارك الله فيك. نعم، ونذهب الآن يا دكتور والمستمعين مع فضيلتكم للحديث عن نعم لأنبياء ذكروا بعد سيدنا موسى عليه السلام، وهما سيدنا داود وسليمان. المتدبر للآيات يرى أن الآيات ذكرت نعمة العلم قبل نعمة الملك. سؤالنا يا دكتور، ماذا يريد القرآن الكريم أن يعلم الأمة من هذا الترتيب علم قبل ملك؟ لما يبدأ الإصلاح بالعلم لا بالقوة؟ تفضل.
0: بارك الله فيك على هذه يعني على هذا السؤال. حقيقة النعمة التي ذكرها في بداية السورة عند الحديث عن سيدنا داود وسليمان العلم وليست الملك.
1: نعم،
0: حقيقة هذا السؤال في مكانه، ونحن الآن نركز على قضية العلم والإصلاح بالعلم لا بالقوة، والدعوة بالحكمة والموعظة لا كذلك بالقوة. ما كانت القوة يوم من الأيام أن تنبئ لنا بخير، بل على العكس أنبأت لنا بشر عظيم. ولذلك لا بد النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة
1: عليه الصلاة
0: المكية كان حريصا كل الحرص على أن تكون الدعوة يعني بناء على المحبة والمودة والألفة وجمع الكلمة ووحدة الصف.
1: والسلام. نعم.
0: ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم

0: عندما دعا الأنصار ودعا الصحابة وآمن به من آمن وكفر به من كفر، كان الإيمان يسري بين قلوب الصحابة في مكة وكذلك في المدينة عندما بعث مصعب بن عمير سفيرا للإسلام كما ذكرت السيرة النبوية. فالعلم هو أساس الدعوة،
1: نعم
0: لذلك الله عز وجل عندما قال لسيدنا محمد اقرأ ولم يقل له اضرب أو
1: نعم
0: بكذا، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هنا جاءت نظام الحياة أن تقوم على العلم، العلم هو أساس بناء الحضارات. ولولا العلم نحن نسمع من الحضارة الرومانية بالحضارة الأشورية بالحضارة الفينيقية بالحضارات التي حقيقة تمتعت من جانب الفينيقية مثلا، هذه جمعت بين العلم والحضارة والتقدم والازدهار. ولولا العلم ما كان وصل العرب، كانوا يتنحرون على ناقة، وعندما جاء القرآن الكريم فأخرجهم من بوتقة هذا الظلم والطغيان والجهل إلى الأنوار وإلى العلم وإلى المحبة والمودة. لذلك القرآن أينما ذكر في الآيات يصف العلم بصفة كبيرة وعظيمة، وهنا لقد آتينا داود وسليمان علما
1: علما
0: ولم يقل ولقد أتيناهما ملكا،
1: ملكا
0: مع أن سليمان عليه السلام أوتي ملك
1: نعم
0: ولم يؤت يعني أحد من بعده. يعني لاحظي سيدنا سليمان كان يحكم الريح، يحكم الدنيا بأجمعها، الحيوانات غير ذلك، يحكم الحياة بكاملها. لذلك الإمام السبكي له كلام جميل في هذه الآية، في تفسير هذه الآية يقول الإمام التقي السبكي رحمه الله من أن الله عز وجل ذكر العلم دون غيره من النعم العظيمة التي آتاها الله لداود وسليمان من الملك والقوة ومن تسخير الجن والإنس والطير والريح، إشارة إلى أن العلم أشرف العطايا وأعظم المنح، يعني من الملك والقوة من تسخير الجن والإنس والطير والريح، إلا أن ذلك أشار الله عز وجل فذكر العلم ولم يذكر لهما هذه الأشياء
1: نعم
0: التي كانوا يعني يمتلكونها. لذلك كذلك قال الحمد لله الذي فضلنا، وهذا دلالة على أن هذا العلم يجب علينا عندما يأتيه الإنسان من شهادة ومن علم ومن ترقي ومن ارتقاء أن يحمد الله عز وجل وأن يشكر الله عز وجل. وهذه فائدة تربوية، كلما زاد العبد علما زاد تواضعا
1: نعم
0: وشكرا، فالعلم الذي لا يورث شكرا وخشية فليس هذا أصلا علم، هذا بالعكس هذا جهل. فالإنسان المتكبر دائما يكون جاهلا، الإنسان المتعلم هو دائما يكون متواضعا، وهذا معهود ومعروف. ولذلك من أراد التفوق الحضاري والمدني والتكنولوجي يجب عليه أن يتسم بسمة العلم، ولذلك العلم يبني بيوت لا عماد لها، والجهل
1: نعم
0: يهدم بيوت العز والكرم كما قيل. ولذلك العلم هو القوة، وهذه إشارة عظيمة من القرآن الكريم أن الفرق بين الحضارة المؤمنة والحضارة الطاغية ليست في حجم القوة بل في العلم الذي يوجه هذه القوة، ويبدأ الإصلاح بالعلم لا بالقوة، لأن القوة تغير الواقع، أما العلم فتغير الإنسان. فالعلم ينشئ البصيرة والبصيرة تحسن استعمال القوة. يعني لاحظي جهل مع قوة ماذا تحصل للقوة؟ تكون في كارثة.
1: نعم
0: لكن أن تكون القوة بيد عالم هذه تكون يعني الأكيد، كقال القرآن الكريم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قالوا عن هذه الآية إن كان الجهاد بالسيف يخضع الأبدان فإن الجهاد بالعلم يخضع القلوب
1: القلوب
0: والأبدان.
1: نعم
0: نعم، ومعجزات الأنبياء كان في تغيير الأعيان، يعني كتحول الصخرة إلى ناقة والعصا إلى ثعبان، أما معجزة الحبيب صلى الله عليه
1: عليه الصلاة
0: وسلم
1: والسلام
0: وكما جاء في سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم السلام كان هو العلم لتغير الإنسان وبناء الإيمان وصياغة الحياة على هدى ورحمن.
1: نعم
0: وحمى الله عز وجل العلم، حمى سيدنا سليمان من الغرور. يعني لاحظي عندما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، يعني شوف سيدنا سليمان حمد وشكر الله ليس على ملك
1: نعم
0: بل حمد الله وشكر الله على هذا
1: الفهم
0: العلم.
1: والعلم
0: شوف
1: نعم
0: وهذا من فضل ربي.
1: نعم
0: ولذلك هنا كان الفضل من الله عز وجل لسيدنا داود.

0: عليه السلام لسيدنا سليمان هو العلم.
1: لتنتقل بنا الآيات بعد ذلك دكتور نشأت بعد الحديث عن العلم بالأحكام إلى العلم بآيات الكون، ولكن هذا ما سنتركه للحلقة القادمة بإذن الله، فبساط الوقت سحب من تحت أقدامنا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل البصائر لا من أهل الأبصار فقط، وأن يرزقنا فهم كتابه وحسن التأدب مع آياته. الدكتور نشأت الحوري، بارك الله في علمكم وزادكم علما وفضلا، شكرا جزيلا لكم دكتور.
0: حياكم الله وبياكم إن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله.
1: إن شاء الله، شكرا
0: الله
1: جزيلا
0: يحفظكم
1: دكتور.
0: إن شاء الله. الله يسلمك.

0: مستمعينا انتهى بنا اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة، الشكر موصول للزميل غاندي حداد ولكم مني هناء المجالي، أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذل طائف لا يغيب
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أستفتح باسمك يا الله، يا نورا ملأ الكون سنا، نور دربي. أنا عبد ضل الدرب وتاه، املأ قلبي من نورك يوم الكون ظلام، واجعل ركبي ميمونا في أمن وسلام. يا رب، ومن غيرك ربي؟ حسبي أن ترحمني حسبي. ما ضل الركب، إليك مضى ميمونا يا هادي الركب. الدرب ظلام يا الله، ونورك مصباح الدرب. سبحانك، إني بين يديك، فنور بالتقوى قلبي. آمنت بأنك أنت الله الواحد، حاشا أن أرتد. أنت المعبود، عبدتك أنت وبعدك لا أحد يعبد. صليت، ركعت، سجدت لذكرك، قمت الليل ولم أسهد. أستغفرك اللهم، أسبح باسمك في ليل ونهار، أدعوك أردد اسمك في خلجاتي في سر وجهار. يا رب الكون، مددت يدي فاجمعني في ركب الأبرار، واجعل كلماتي أولها رحماك وآخرها استغفار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

لي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سمن وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سمن وشمس هدى معا، قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل ذابلة الرجاء

العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

فأنت الإله الفرد، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون.

الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

قتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج

تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك

رهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس

إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون

من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

0: هو
1: أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 8 8

0: ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. وقلنا إن هذه الآية جاءت في قصة أهل مدين حينما أرسل الله لهم شعيبا. وككل رسول يأتي إلى قومه لا بد أن يستهل دعوته بالقمة الإيمانية العقدية، وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ثم يتجه بعد ذلك إلى شيء خاص اشتهر به القوم ليعالجهم منه. فشعيب إنما جاء ليعالج قضية عامة عالجها كل الرسل الذين جاءوا على فساد من أهل الأرض ليصوبوا حركتها نحو السماء. التصويب يجيء في القمة العقدية أولا، وهو أن يعبدوا إلها واحدا وأن لا يشركوا به شيئا، حتى يتلقى جميع العباد أوامرهم من واحد لا ينازعهم فيه أمر واحد آخر، لأن اختلاف الأهواء هو الذي يفسد حركة الحياة. هذا يأمر وذلك ينهى، والمراد في حركة الحياة أن تتحد حركات الخلق لتكون حركة متعاضدة متعاونة لا متعارضة متعاندة. وما دام الإله واحد فلا هوى إلا هوى واحد، فإن تعدد تعددت الأهواء، وإذا تعددت الأهواء فسدت السماوات والأرض. وبعد ذلك يجيء الأمر الخاص الذي بصدده يجيء

الرسول لإبراء قومه من هذا الداء. وقلنا إن الداء في أهل شعيب إنما كان نقص الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم والفساد في الأرض، فكلمهم في هذه القضايا. وبعد ذلك كان موقفهم منه كموقف أي قوم يتأبون على الإصلاح لأنهم

وحصل ما حصل. فلما انتهى الأمر ولم يقبلوا منه شيئا وتهكموا وقالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا كما قلنا، قال يا قوم اعملوا على مكانتكم. ومعنى اعملوا على مكانتكم كما نقول نحن، اعملوا على قدر ما يمكنكم من معارضة هذا الإصلاح، فإن الله الذي أرسلني لن يخذلني، وإن الله الذي أراد أن يصلحكم لا يمكن أن تقفوا أمام إصلاحه، فلا بد أن تكونوا كبقية الأمم الذين وقفوا أمام موجات الإصلاح السماوية فهزمهم الله بالصيحة بالرجفة بالريح الصرصر بالخسف بأي شيء من هذه الأشياء. فقال اعملوا على مكانتكم. وإياكم أن تفهموا أنني أتودد إليكم لأني لست على بينة من ربي، أنا على بينة من ربي، ولكنني أحب لكم الخير وأريد لكم الإصلاح. فلما لم يقبلوا اعملوا على مكانتكم، وأنا لن أقف مكتوف اليد لأنني سأعمل على مكانتي. وأين مكانتك من مكانة هؤلاء وقد قالوا فين أنت فينا ضعيف ولولا رحتك لرجمناك؟ لا، إن مكانته مستمدة من قوة من أرسله. اعملوا على مكانتكم إني عامل. والنتيجة سوف تعلمونها قريب، من منا الذي هو على الحق ومن منا الكاذب. كان ولا بد أن تجيء هذه الآية التي بعد هذه كما جاءت في قصة كل رسول. ولما جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا، يلاحظ في السورة إن ولما جاء أمرنا جاءت في أربع رسل، إلا أنها في اثنين منهما جاءت فلما جاء أمر ربنا، فلما جاء أمرنا، وفي اثنين ولما جاء. هذه القصة من القصص التي جاء فيها ولما جاء ولم يقل فلما جاء. والفاء دائما كما نعلم في اللغة تقتضي التعقيب بسرعة، يعني الشيء الفعل الذي يحدث بعد ما قبل الفاء يكون عقبها، اسمها فاء التعقيب، التعقيب بدون مسافة، ثم تأتي أيضا للتعقيب، لكن تعقيب بعد مسافة. ولذلك اقرأوا إن شئتم قول الله أماته فأقبره على طول، ثم إذا شاء أنشره، لأن في مدة طويلة شوي، يبقى في فاء للتعقيب وثم للإيه برضو للتعقيب، إلا أن هذه بعجلة وهذه ببطء. فلماذا جاءت الفاء في قوله فلما وجاءت ولما؟ جاءت الفاء في قصة فلما لأن فيها ذلك وعد غير مكذوب، ومدام وعد غير مكذوب يبقى لازم يجي الإيه فلما جاء أمرنا. والقصة الثانية اللي فيها برضو فلما قال إيه إن موعدهم الصبح ما تستبطئوش، أليس الصبح قريب؟ يبقى كان ولا بد أن تجيء فلما. أما هنا فما فيش إيه لا وعد غير مكذوب وإيه ولا إن موعدهم الإيه الصبح. ولما جاء أمرنا، الأمر يقتضي آمرا ويقتضي مأمورا ويقتضي مأمورا به، ما قالش ولما جاء العذاب الذي توعدنا به أهل مدين، إنما جاء الأمر. قال الله هو ضروري كل أمر يجي بعد المأمور به على طول؟ قال لك نعم، إذا كان الآمر قادرا على إنفاذ الأمر يبقى فيه تسخير ويحدث الأمر على طول، إنما يتباطأ المأمور به عن الأمر إذا كان الآمر يجازف ويقول في أمر واللي سمعه يطيع أو ما يطيعش. إنما ربنا بيقول على الأرض اللي هي إحنا فاهمين إنها ما بتفهمش وأذنت لربها، يعني بمجرد ما سمعت نفذت، فكأن الكون كله يأتمر بأمر خالقه. وما دام الكون يأتمر بأمر خالقه يبقى لما يقول العذاب يجي يقول لا بس الأمر يجي، يبقى ما دام الأمر يجي يبقى إيه؟ يبقى لازم العذاب إيه؟ لازم العذاب يجي ولا يتخلف، لأن التخلف إنما ينشأ من مجازفة أمر لمأمور قد لا يطيعه. وما دام لمأمور قد لا يطيعه الأمر يصدر والمأمور بما يحصلش، نقول ولما جاء أمرنا إلى العذاب. ليه؟ لأن العذاب هيجي بمجرد إيه؟ بمجرد الأمر. وحين يأمر الله أي كون مسخر لا بد أن ينفذ. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أعطانا في قصة أم موسى

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إحنا قلنا بل بالله هذا منطق. واحد يقول للمرأة لما تخاف على ابنك ارميه في البحر بقى ننجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ قال لا، ده ساعة ما سمعت كده أوامر الله بالإلهام للمقربين لا يأتي لها معارض في الذهن، قال كده يبقى لازم تعمل وإن كان مخالفا لسنن العادة. ولذلك سارعت ولا ما سارعتش؟ فلما جه في لقطة تانية من القصة قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ثم قال لها اطمئني لأنني ألقيت أوامري لليم حين تلقيه أن يرميه بالشاطئ فليلقيه اليم بالساحل. خلاص أوامر ما تتخلفش هكذا. فلما جاء إيه؟ ولما جاء أمرنا، جاء أمرنا بالعذاب اللي قال اعملوا على مكانتكم إني عامل. والذي يقول إني عامل لابد أن الجماعة اللي قاعدين ينتظروا شوف هيعمل إيه. فلو تخلف أمر كوني عن أمر قرآني لهان أمر القرآن ولها أمر الأنبياء. إذن ما دام الذي يقول في الكلمة الكونية هو الذي يقول في الكلمة التشريعية يبقى لازم تتفق الكلمتين. ولذلك إذا قال الله حكما من الأحكام وسجله في قرآنه فتيقن أنه حادث لا محالة. ليه؟ لأن الله يريد أن يربب الإيمان، يعني يزوده مش ينقص الإيمان. فهب أن الله قال قولا يقضي بقضية ثم جاء الكون فلم يأتي بها، ماذا يكون موقف الناس؟ أهو قال ربنا ولا حصلش؟ لا، يقول ربنا ولازم إيه يحصل، يجي في أي معركة من معارك الحق يقول وإن جندنا لهم الغالبون، قضية تقال. وبعد ذلك ننظر الكون نقوم نجد صحيح ان مدام جنود ربنا يبقوا لازم ايه يغلبوا. فاذا ما غلبوا فافهموا ان شرط الجندية لله قد تخلف. وان ظنوا انهم نفذوا امر الله، رسول الله بين القوم وفي معركة احد امرهم امرا ثم خالفوا الامر فهزموا، نقوم نقول ازاي يهزموا مش جند الله دول؟ لا لا، تخلف فيهم عنصر من عناصر الجندية وهو الطاعة. قال لهم ما تنزلوش من على الجبل ولو رأيتمونا ننتصر او ننهزم اياكم ان تنزلوا، فخالفوا امر الرسول. فبالله تصوروا انهم لو انتصروا مع المخالفة ماذا تكون اوامر الرسول عندهم؟ خالفنا وانتصرنا، يبقى لازم ايه؟ وفي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، خالفوا لازم انهزموا. وهو يبقى انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جندياتهم لله، ولكن المبدأ والإسلام انتصر. يبقى أحد انهزم فيها المسلمون الذين خالفوا ولكن الإسلام بقضية الحق فيه انتصر. فإذا ما قالوا إن جندنا لهم الغالبون فبنحسبة بسيطة كده شوفهم اللي وقفوا الحل الحق أمام الباطل انهزموا ولا ما انهزموش. فإن كانوا انهزموا قل لهم إنكم أخللتم بوظيفة من وظيفة جندية السماء، مش هنناقش هي إيه، دوروا على نفسكم. ولذلك إيه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه صبر. وما كان قولهم إلا أن قالوا اللي انهزموا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، عرفوا، وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، يبقى عرفهم ليه انهزموا. يبقى إذن القضية القرآنية لابد عن إيه؟ أن تكون قضية قرآنية هي الحق والقضية الكونية هي الحق، يبقى لازم تلتقي لأن قائل القرآن هو صاحب سنن الكون. ولما جاء أمرنا، طيب حاجة عامة هنا سماها الصيد، في سورة الأعراف سماها الرجفة، في سور أخرى ليها صرصار عاتية، في سورة تانية خسف، في سورة الله، حاجات كتيرة قوي. أم قال لك الأمر العام المهدد به كيف يكون موجها إلى قوم وممنوعا من قوم؟ طب هم كلهم صيحة يبقى لازم ريح صرصر لازم هتعم الكل، طب ازاي بقى ده ينجي وده ايه؟ اهي دي عظمة التوجيه بقى، مما يدل على ان جندية الكون لله تقول

لي للجند ده اتجه هنا وسيب ده وانتوا الاثنين يا بعض. ينجي ويهلك بالشيء الواحد. يبقى القضية جت والصيحة جت وبعدين نجينا شعيبة والذين معه. الله، تبقى دي نجينا وهم ده ما فيش حاجة يعني مميزة، ده ريح، ده صيحة. دي ما قال لك ليه؟ لأن إذا كان البشر كما قلنا سابقا دلوقتي عمال بيعمل إيه؟ بيعمل صواريخ موجهة، يقول توجه للبلد دي ولا توجهش للبلد دي، واضرب الحتة دي ولا تضربش الحتة دي. الله، طب إذا كان الخلق عمل حاجات موجهة، موجهة في الأماكن بس، فكيف لا يصنع الخالق توجيها في المكان؟ روح هنا وانت روح هنا على طول، ما فيش حاجة. يبقى إذن كل قضايا الكون التي يجد بها العلم إنما جاءت لتسعفنا في قضية أن الحق سبحانه وتعالى ما دام الزمام بيده يوجهها ويوجه. ولذلك في قصة فرعون، ألم يضرب موسى البحر بالعصا؟ ضرب البحر بالعصا فانفلق، أخرج الماء عن قانونه وهو السيولة. ويخرجه عن قانونه وهو السيولة مش حاجة قريبة من السيولة، لا، ده كل فرقة كالطود جبل، مية تبقى جبل، هو صاحب القانون يعمل المية جبل خلاص يعمل. الله، كل فرق كايه؟ كالطود العظيم. وبعدين يمشي موسى كده، فلما ينجو موسى مع قومه ويشوف فرعون جاي وراه، يريد موسى أن يضرب البحر ضربة أخرى. ليه؟ ليرجع إلى ما كان بقانون السيولة. فالربنا يقول له اترك البحر رهوا، خليه زي ما هو علشان يغترهم ويمشوا وراكم في السرداب ده. ولما يبقى أولهم هنا وآخره هناك، أعطي للماء العودة إلى قانون سيولته فيغرقوا. يبقى أنا نجيته وأهلكته بالشيء الواحد، أنجيته وأهلكته، ودي ما يعملهاش إلا مين؟ إلا الإله القادر على تصريف الأمور. وكلمة نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، نجينا، النجاة هي أن يوجد بنجوة. ويبدو أن عداوة الماء للبشر حين يطغى أقوى من عداوة النار. ساعة الماء ما يجي يبقى أقوى من الماء من النار. ولذلك تجد أن العرب بعثروا في الجزيرة بعد ما كانوا هناك في ايه؟ في اليمن في الجنوب، والسد بقى مخليهم ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، حتة فرجت لخبرت في السد كده، راحت المية ايه؟ كما يقول العرب فرقتهم ايدي سبا، فتنهم طالعين عشان الخوف من الايه؟ من طغيان الميه، وكل واحد راح له في حته. قعدوا كارهين حكايه الميه دي اللي هي اسرها سر الحياه، اللي كل حاجه حيش منها، ساعة ما يشوفوا الميه يخاف. فعملوا قال لك ده احنا نقعد في الصحراء اللي ما فيهاش ميه، ونقعد نتعب عشان نستنبط شويه ميه ونشربها، احسن من الحكايه ايه؟ من الحكايه دي. اذا عداوه الماء دي، فقال لك نجا اتخذت من حكاية عداوة الماء في الطغيان للبشر. يبقى هو بنجوة يعني بحتة مرتفعة، زي ايه؟ سقاوي الى ايه؟ نجوة، حتة عالية. كلمة نجا في كل من كل شيء، نجا من النار، نجا من الماء، نجا من العدو، نجا من الحيوان المفترس، كلها مأخوذة من مين؟ من النجوة اللي هي المكان العالي عشان يحسن من طغيان الايه؟ يبقى هي دي الايه؟ الاساس. نجينا، يقال في الفعل نجا فلان إذا كانت قوته تسعفه في أن يخلص نفسه من العذاب. طب وما كانتش قوته تخلصه من العذاب؟ يوم يجي حد ينجيه يقول أنجاه. طب فإذا كانت العملية عايزة محفرة وحاجة كويسة، ما يقولش أنجاه بالتعديه بس، يكرر الفعل يقول نجينا، يبقى الحاجة صعبة أوي المسألة. يبقى إيه؟ نجا بذاته، أنجاه غيره، نجاه غيره، إذا هات المسألة فيها إيه؟ صعوبة. فإذا كان الفعل قد أسند في النجاة إلى الله، نجينا. وشوف نجينا مش نجيته، تملي كده في كل شيء فيه فعل من الحق يوم يجيب الضمير الجامع، إنما في كل شيء فيه ذات

يجيب ضمير الافراد. انا انزلناه في ليله القدر. لما يجي يتكلم على الذات مجرد على الفعل بقى يقول انني انا الله. يبقى لازم يجيب حاجه واحده، انني انا الله. نجينا شعيب طبعا والذين امنوا معه. ما هو قال عملوا على مكانتكم اني ايه؟ اني عامل. وعمله ملوش حاجه في النجاه لانه ما دخلش نجا، انما نجينا. يبقى العمل بتاعه ايه؟ صحة عزيمة التوكل في قوله على الله توكلت. ادي العمل بتاعه. يبقى العمل بتاعه ايه؟ صحة العزيمة في توكلت على الله. بعد ذلك يترك ربنا بقى يعمل ايه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده الا توجه النية الصادقة اليه. فاذا توجه العبد بالنية الصادقة اليه ربنا قال له انا عايزك بقى ترتاح، سيب المسائل كلها عندني بقى. انا مش عايز بس الا انك انت ايه، يبقى مجرد الايمان بالله ان تتجه اليه وبصدق وباخلاص يقول لك المفتاح يبقى في ايدك. ايه المفتاح يبقى في ايدك؟ ما قالش من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. يبقى اللي عايز ربنا يذكره في نفسه يبقى يعمل ايه؟ يذكره في نفسه. يبقى المفتاح في ايد مين؟ ومن تقرب الي شبرا. يبقى اللي عايز ربنا يتقرب له بقى يعمل ايه؟ يتقرب لربنا شبر. واللي عايز يتقرب بقى مش عارف يتقرب له الله. اذا المفتاح في ايد مين؟ المفتاح في ايد ومن جاءني يمشي. اقول له استريح انت، لان المشي يتعبك، انما انا لا استريح مكان انا لا حجيلك. ومن جاءني يمشي اتيته ايه؟ هرولة. زي ما تكون واحد محترم وبعدين انت مثلا ايه شفته وعايز ايه تجري تسلم عليه مثلا، يشوفك هم كده ولا خليك عم ويجري هو ايه. ادي ربنا بيعاملنا كده. يبقى ربنا عايز منا ايه؟ عايز منا ان نعمل ولا ان نخلص النية في الالتحام بمعية الله؟ تلتحم بمعية الله يضفي عليك ربك من صفات جلاله وجماله. انظروا سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر في الغار ولا لا؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طب هو قال له كده ليه؟ قال له ليه؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن نهاه أن يحزن بعلة إيه؟ إن الله معه. طب وبيقول لا تحزن ليه؟ مش لازم يكون أبو بكر قال كلام يفيد الحزن؟ لازم. ما يعني يجي له كده من أول باب الطعن؟ قال له إيه؟ ولو نظر أحدهم تحت إيه؟ لرآنا. قضية كونية صح. ايضا لو واحد حط عينيه تحت كده ايه هنشوفه. فابو بكر بيتكلم على القانون الكوني، انما رسول الله ما بيتكلمش عن القانون الكوني، بيتكلم عن القانون المكوني. الله قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. طب وما وجه الرد في هذا؟ طب هو بيقول لو نظر احد تحت قدمه لرآنا. قال القضيه الكونيه صح، بس ما تعزلش القضية الكونية عن المكون. ليه؟ قال لك لأنه قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، يبقى بينقض كلامه يقول له ما يشوفوناش. لو واحد حط راسه تحت كده مش هيشوفنا. ليه؟ لأن الله ايه؟ الله ثالثنا. طب ودي ايه؟ ما وجه الرد في هذه القضية؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما في أن تقوله لا مش هيشوفوني، ولو حط واحد راسه عند الأرض مش هيشوفه. ليه؟ ازاي دي؟ قال لك لانه ما دام الله ثالثنا يبقى معيه الله اطفت عليهم شيئا من جلاله وجماله، وهو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. مش هيشوفونا اطمن يا اخوان. نعم. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه. طب نجيناه، كلمه نجينا احنا قلنا نجا هو بذاته. أنجيناه بتعدية مرة واحدة. نجينا تبقى عايزة معالجة، تبقى عايزة المعالجة دي معناها أنه يعني كان محسوب في العذاب وبيه. قال لك لا، ده احنا نجيناه بالرحمة. نجيناه بإيه؟ والرحمة أن لا يصيبك شيء. احنا قلنا مرة الواحد يعالج فيشفى، ومرة ربنا ما يجيبلوش الداء. ولذلك قال

ربنا. خدوا بالكم ان القران ده جاي له حاجتين اثنين، شفاء ورحمة. شفاء ان كان فيه داء وترجعوا اليه ربنا ورحمه انه يقيكم من الداء. فكذلك برحمتي منا، اوعى تفتكر ان نجينا دي حصلت علاج وقعد يشد ما يشكيش ومش لا لا لا، نجيناه بايه؟ برحمه منا. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا. طب ادي قسم النبوه، واخذت الذين ظلموا الصيحه، واخذت الذين سلموا الصيحة، كأن الصيحة لها مقدرة أن تأخذ، خدتهم كده. الله، في آية تانية وأخذ الذين ظلموا الصيحة، ما فيش فيها التاء. في آية وأخذ الذين ظلموا الإيه، وهنا وأخذت الذين ظلموا، لأن القرآن جاءت جمهرته على لغة قريش. ليه؟ مش ديا علشان نعلي قريش، ده احنا كنا عايزين القرآن كان عايز يطمس ايه اسم قريش. قال لك لان لغة قريش لغة مصفات من جميع القبائل، لانهم كانوا يجوا القبائل كلها بتوع العرب ويروحوا في الاسواق، فقبيلة قريش واخدة ايه صفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا. لكن امعنى ذلك ان اللغات الاخرى تنطمس؟ ام قال لك لا، يوم يجي كده في كلمة ويجيب بلغة كذا علشان ما يديش قريش سيادة إسلامية كما كان لها سيادة جاهلية. لا، يوم مرة يجي التاء التأنيس، إما أن تكون يكون المؤنث مؤنث حقيقي وهي المقابل للرجل، تبقى دي فيها التاء. طب والمؤنث مجازي، هي الصيحة ولا الحجرة ولا الغرفة ولا الغرفة، دي مؤنث صحيح، إنما مؤنث حقيقي زي المرأة يعني له مكان خاص، لا دي اسمه مؤنث مجازي. فالمؤنث المجازي يتجاوزون فيه، مره تيجي فيه التاء ومره ما تجيش. واذا كانت تيجي التاء، ام قال لك انفصل بين التاء وبين الفاعل بفاصل يبقى قائم مقام الايه التانيث. فدي مره يقول واخذ الذين ظلموا الايه الصيحه، ومره يقول واخذت الذين ظلموا الايه، تبقى الصيحه جايه بعد ايه واخذت الذين ظلموا الصيحه، ديك واخذ الذين ظلموا الصيحه، ففيه فاصل بين الفاعل ومين والفعل. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، هكذا قال ابن حاتم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. هو الأخذ بتاع الصيحة ولا الأخذ الذي أودعه مرسل الصيحة وأخذه أليم شديد؟ نعم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كلمة فأصبحوا دائما كل عذاب يجي في كلمة أصبحوا دي الصبح، أليس إن موعدهم الإيه؟ هناك في ثانية أنت إيه؟ فصبحهم بكرة، بكرة عذاب. إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر، كلها صباح. أما قال لك لا، لأن دي هو وقت الهجمة على الغافل اللي نايم طول الليل ولسه مخرمش في النوم كده وبتاعه، بعدين زي زوار الفجر مش بيجوا في الوقت دي، هم زوار الفجر. فأصبحوا في ديارهم، الله، فأصبحوا في ديارهم ولا في دارهم؟ كان الأصول في دارهم اللي هم ذي تقال يا الدين. أما قال لك لا، لأن قد يكون واحد منهم في عمل في مكان آخر، في تجارة، في زيارة، في مش عارف. أبو رغال ألم يكن في مكة في المدينة ونزلت البتاع، ولكن الله احترم أنه جعل البيت آمن، فما خلاش البتاع الحجارة تجيله، وخلاه لما راح هناك نزل له الحجر بتاعه. تبقى في ديارهم يعني كأنها بتتتبعه، يعني إن كان واحد راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا يبقى هتروح له إيه، لأنه إيه مسومة. مسومة يعني إيه؟ كل حاجة عليها إيه اسم صاحبها. يا سلام. فأصبحوا في ديارهم جاثمين،
الجيم والسي عادة لما يجوا بصرف النظر عن الحرف الثالث أو

الحرف الوسط زي مثلا جدس زي وجسى يجسو وجسم. قال الجيم والسي اذا هم ففيها شيء من الهلاك وشيء من الفنائيه، من الهلاك والايه، فاصبحوا في ديارهم ايه معنى جاسمين، يعني مرميين على ايه، على بطونهم كده ما فيهمش حراك. وترى كل امه جاسيه يعني على ركبها كده. حتى عندنا في كلمه الجثه الجيم والسي والسي مضاعفه، كلمه الجثه معناها ايه؟ لا الجثه ما تقالش الا للميت، الايه الجثه ما تقالش للايه. وانظروا بقى، انظروا الى عظمه الحق وهو الموت. ساعه اي انسان ما يكون له شان في الدنيا وبعدين يموت، اول ما ينسى اسمه ويقولوا الجثة فين، الجثة عملوا فيها ايه، ودوا الجثة فين. الله الله الله، بعد صاحب المشاعر بقت مين الجثة. شوف ويقولها اعز، شوف الجثة عملوا ايه، غسلوا الجثة، كفنوا الجثة، هاتوا الجثة، الجثة عملوا الله الله، الاسم راح فين، انتهى. طيب وبعد الجثة ما تتغسل كده ويحطوها في النعش، ما يقولوش الجثة كمان، يقول لك يا الخشب، استنى الخشب جاي، الخشب خشب الله. وبعدين يترمي فين؟ تترمي في القبر حيث تحضنه أمه الأصيلة. ما يتحملش قيحه وصديده وقرفه ده إلا مين؟ إلا أمه. تقعد تمتصه كده مش عارف إيه، وكل يقرف منه. واللي عايز بقى يشوف واحد محموق على ميت كده يقول لهم سيبوه له أسبوع عنده كده ياخده في حضنه. يقول لهم لا لا لا لا. إذا شوف لا شوف حسن. بمجرد ما ينزع ربنا السر الذي به كان الإنسان إنسانا وهو الروح، خلاص تبقى رمى الحكاية، تبقى جثة الأول وبعدين خشبة وبعدين القبر وبقى الله الله الله ما سأل. فأصبحوا في ديارهم إيه جاثمين كأن لم يغنوا فيها. اللي يمر كده يقول ما أكن ما كانش هنا حد ولا له وجود. ولذلك إيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينتها وظن أهلها أنهم قادرون عليها، حط زرار كده يجي لك شاي وزرار يجي لك قهوة، وبعدين نترقى شوية ونقول لا الزرار ده للقهوة السادة، والزرار ده للسكر شوية، والزرار ده للمظبوطة، والزرار ده للزيادة، ما هنرتقي بقى. الله الله، طب قول لي بقى هنرتقي وهتاخد الارض زخرفها بقى وزينته، الواحد يحط رجل على رجل ويعمل العمليه دي. نقول له لكن انت ناسي ان اللي هيعمل لك العمليه دي بشر، اللي يعد لك المسائل دي عشان تضرب الجرس ده برضه عايز خدمه ناس، بس انت لغايه ما هناك مخدوم سترت عنك متاعب الخدمه، انما غيرك طب. وايضا هل يستطيع العالم مهما ارتقى في اسبابه وتطوراته الطموحيه الحضاريه، هل يستطيع ان بمجرد ما يجي ببالي انني اشرب قهوه سكر زياده تيجي ببالي بس، ولا مد ايدي على زرار كمان تجي لي ما تشتهيه الانف، ساعه ما يجي على بالي ادي العظمه بقى، ادي الايه، ادي العظمه. كان لم يغنوا فيها، معنى ماده الغنى غنيه، وغناء اللي احنا بنغنيه ده وغناء، الماده فيها ثلاث كلمات، كل دي معناها الشيء يغنيك عن الشيء، الشيء يغنيك غنية يعني عنده غنى، ليه أغناك عما في إيد الناس اكتفيت بيه. طب والغناء، هم قالك ما هو الغناء كده برضو، الأذن سمعت كلام كتير ولا لا، والعين قرت كلام كتير ولا لا، إنما بيدندن بإيه، ما يقعد كده يدندن بإيه، باللحن اللي عجبه، بالدور اللي عجبه يقعد يغني به، يبقى الغناء ده اللحن المستطاب الذي يغنيك عن مين؟ عن غيره. طب والغناء؟ الإقامة في مكان، يقول لك أنا الإقامة في المكان ده هي أغنتني عن إن أنا أروح في إيه؟ في مكان تاني، يقول لك اتوطن هنا، يبقى استغنى عن مين؟ يبقى كأن لم يغنوا أمس، يعني معناها إيه؟ كأن لم يقيموا هنا ويستغنوا بهذا المكان عن مكان الايه؟ عن مكان سواه. ولذلك هيقول ايه؟ منها قائم وحصيد، لسه حي.
منها قائم يعني الاطلال بتاعته والرسوم والحجاره منزله ومش عارف ايه، زي ما تروح مثلا في علماء المصريين ما تجيش المعابد كلها سليمه، تقوم تلاقي ده حجر مرمي وده حجر مش عارف ايه وده الكورنيش بتاعه ضايع وده الباب مش عارف ايه بتاع. ليه؟ علشان لو كانت حصيد مش باينه كلها، لما يجي يحدثنا ان كانت هنا حضاره وكانت هنا مش عارف يمكن نقول ده ما فيش. لا اهي ادي انت شايف اهو الحجر بقى، العمود ده لسه زي ما هو، والكتابة دي عليه، والعمود ده ضاع، والعمود ده وقع، والعم الله. يبقى منها قائم وحصيد عشان تثبت ايه؟ عشان تثبت صدق الاداء في ان كانت هنا حضارات وكانت هنا مش عارف ايه وكانت هنا، لانها لو ذهبت كلها يقول لك يا شيخ ما حصلش ولا شوف ولا الكلام ده، يقول لك لا اهو. نعم. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين. برضه هناك بعدا لهناك، اي العباره دي الا، واحنا قلنا ان الا دي ساعه ما تسمعها في القران او في اي كلام عربي افهم انها يقول سموها اداه الاستفتاح. معنى اداه استفتاح يعني تفتتح بها الكلام الذي تريده. طب وليه يعني تفتح بها؟ ده ملهاش دلاله على معنى مقصود بالكلام ده، الا كده كلمه قالت كده. وقال لك لا، لأن المتكلم سيد الموقف، هو اللي يتحكم في متى يتكلم وبأي شيء يتكلم. فأول ما تيجي منه نسبة كلامية بتبقى في نسبة ذهنية الأول، يبقى عاش في الكلمة اللي عايز يقولها ولا لأ. طب والسامع؟ السامع بيفاجأ بالكلام، ما عندوش فكرة عن الحكاية دي خالص. طب ما يمكن السامع في غفلة وانت عايز تقول له شيء مهم، على ما يتنبه يكون فات من الشيء المهم ايه حاجة، تقوم انت تجيب التنبيه في غير القضية التي تريدها. تقول ألا ساعة ما تقول ده هيتكلم، تبقى اسمها أداة ايه؟ استفتاح، وأداة تنبيه. عشان ايه؟ لأهمية ما يجيء بعدها، ولأنه مهم لا أريد أن يفوت السامع منه كلمة، لا مبتدأ ولا خبر ولا أي حاجة. لكن لما جيله من المبتدا والخبر على ما يتنبه يكون ضاع منه ايه؟ يكون. انما كلمه الا، ولذلك هو الشاعر قال ايه؟ قال الا هبي بصحنك فاصبحين. كل حاجه مهمه ربنا عايز ينبه السمع لا لازم يجيب ايه؟ ولذلك بيجيبها في شوف الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الا انهم هم المفسدون. تجيب الا الا الا دي تفهم انها جاءت لتنبه السامع، لان المتكلم سيد موقفه ولكن السامع مجابهم بالكلام، فخشيه ان يكون في غفله عما تريده امرا هاما ننبهه بشيء زائد عما ياتي بعد حتى يستقبل الكلام كله بايه؟ استقبال المستفيد. الا بعدا، الا بعدا، ده معناه انك بتدعي بالبعد. بعد ايه؟ بعد ما هلكت. الا بعدا لمين؟ لمدين. طب ما مدين هلكت وخلاص وانتهت مثلا، بعدا ايه؟ ام قال لك ماده الايه والعين والدال بتستعمل استعماليه، مره تريد منها الفراق، والفراق بينونه الى لقاء مظلوم، هذا الفراق. انما اذا كانت البينونه الى فراق ما فيش فيه مش مزنون، ده متيقن انه لا يكون، تبقى تقول في الاولانيه بعد المكان وبعد فلان عني. لكن لما يموت تقول بعد برضه؟ لا. ليه؟ لان بعد فلان يمكن يجي، انما في الموت مش هيجي، ما جابوش بعد بقى بتاعت المظنه المجيء. يقوم يقول لك ايه؟ بعد، بعد. ولذلك هيقول ألا بعدا لمدين كما إيه؟ بعدت، بعد، بعدت ثمود، مش بعدت، بعدت. وبعدت تجيب المضارع مخالف، بعد يبعد، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني. وأين مكان البعد إلا مكانية؟ طب أمر مسألة مش حاجة طبعا. ألا بعدا لمدين، طب البعد دي تأتي للي حيجي وللي ما يجيش. أم قال كما بعدت تدل على أنه بعد الإيه؟ بعد لا لقاء فيه إلا يوم يجمع الله الناس. نعم.
كما بعدت ثمود. طب اشمعنى بعدت ثمود كلهم؟ قال الا بعدا الا بعدا الا بعدا. اشمعنى بقى اشمعنى ثمود يعني خاصها بالذكر هنا؟ ام قال لك لان الصيحه اللي جت هنا هي زي الصيحه اللي جت

0: مين؟ اتفقوا في آلة العذاب أو في طريقة الإيه؟ في طريقة العذاب. وهنا تنتهي قصة شعيب مع مدين. نلاحظ إن قصة شعيب مع أهل مدين لها مساس برسل زي موسى مثلا، زي ما كان لوط له مساس بإبراهيم، فلما جاء حب يجاب قصة لوط جاب قصة مين؟ إبراهيم. أول الحكاية جاب إبراهيم. إذن فيه رسل قد تتعاصر، ومعنى التعاصر أن هذا مرسول إلى مكان وبيئة وهذا مرسول إلى مكان وبيئة. ليه؟ مدام المرسل واحد والمرسل لهم عبيد كلهم، مش معنى يعني مدام بيتقابلهم ويروحهم. طب إبراهيم كان ابن عم لوط، وهو موسى بتاع هيبقى صهر مين؟ هيبقى صهر شعيب. وموسى راح لقبل ما يبقى رسول راح لأهل إيه؟ لمدين. أما قال لك إحنا لازم نتنبه إلى شيء، وهو أن الأماكن في القديم كانت أماكن منعزلة بينها بعد يحول دون الاتصال، وكل جماعة عايشين في حتة يمكن ما يدروش عن الإيه. ومدام كل جماعة عايشين في حتة يبقى كل جماعة لهم داءات وآفات مخالفة عن مين؟ عن الداءات الأخرى. فالرسول ده راح يعالج داء والرسول ده راح يعالج الإيه؟ الداء الآخر. لكن حينما أراد الله بعثة سيدنا محمد الرسول الخاتم، علم أزلا أن رسول الله على ميعاد مع التقاء البشرية. الشيء يحدث في أمريكا نشوفه دلوقتي في التلفزيون، ففي اتصال ولا لا؟ الداءات ما دام فيه اتصال تبقى داءات واحدة ولا مش واحدة بقى؟ ده الداء بيجي هناك نبقى نسمح نلاقيه عندنا هنا على طول. الله، يبقى لازم يجي رسول إيه بقى؟ يبقى يجي رسول وإيه؟ رسول واحد. فالرسل اللي بيتعصرهم كان كل رسول جاي لمؤيه لمهمة، وتعددت اللقطات لكل الرسل في القرآن تعددا يظن السطحيون أنه تكرار. نقول له لا، مش تكرار، لأن مدام الأصل في القصص القرآني ما قاله الله فيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى الرسول حيتعرض في حياة الدعوة إلى إيه؟ إلى أشياء كثيرة، عايز مين؟ عايز تثبيت كل وقت. نقول هو كان عايز يقول له حكاية الرسل، لو قال حكاية الرسل كان قال له إيه؟ الحكاية مرة واحدة وانتهت، ولم يعوز الله أن يقص قصة الرسول محبوكة في سورة الواحد كما فعل في سورة يوسف. يبقى فعل في سورة يوسف عشان ما نقولش ده يعني ما لا يا أخوة، لما يحب يجيب قصة محبوكة يجيبها إيه؟ مستوفية. إنما الله نثر قصص الرسل في القرآن عشان كل ما تيجي حتى يجيب للرسول قصة واحد يقول له افتكر فلان، افتكر فلان. طب وفلان واحد؟ أمال لك لا، وفلان له مواقف متعددة، يجي في حاجة يقول له افتكر فلان لما حصل منه كيد، وانت افتكر فلان لما حصل منه كيد، فالناس بتفهم انه مكرر. يقول لا، مش مكرر، ده لقطات متعددة كل لقطة تناسب موقفا من مواقف تثبيت الرسول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو

0: أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

وجوهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

عورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب

كثير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

بعده إنه كان حليما غفورا.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.